من إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي

واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

مُحْتَضِنٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

公啊！

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي

金白玉

جاءتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم.

cum vă

ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.

ادفع بالتي هي احسن.

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن

لكم بل هو خير لكم بكل

عليكم ورحمة الله.

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة

تمنعهم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

أو إخوانهن أو بني إخوانهن.

تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن

wal ard matalu nurihi kamishkan

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

أرضك ما استخلف الذين من

兵一な。

كذلك لنثبت به فؤادك.

house.

لنحيي به ب

قد كذبتم فسوف يكون لزاما.

ولم يكن له كفؤا

ربي أفاك البحر بنبلا.

تدفع ويسفين. والذي يميتني ثم يحيين.

عزيزي عتيق وتكل

لكم على

إليهم فأنصت إليهم

I believe.

Fuck.

那那安

Yeah.

وظنوا أنهم إلينا

يعلم أن ما يتبعون

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
11: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقة أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف
2: كيف يا صباح الشاي.
3: لا تحاول شاي.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد اثنين جرب الصوت.
6: مياه الكابوس
5: الصوت مضبوط بس الإعلان
6: خفيف.
7: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
8: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
11: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: Just found it.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: You just found it. Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: تسلي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبق فوق؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

أكون مستمعين الكرام في 3 جماد أول 1448 والموافق 14 أكتوبر 2026.

صباح الخير لكل قلب استيقظ اليوم ولديه نية أن يكون أفضل من أمس. صباح الخير لمن قرر أن ينسى تعب البارحة ويبدأ من جديد. الصباح هو فرصة جديدة لتعتذر، لتصلح، لتتعلم ولتحاول مرة أخرى. لا تحمل أثقال الأمس إلى يومك الجديد. ابدأ أن اليوم سيكون أجمل بإذن الله.

صباح الخير، صباح الكلمة الطيبة التي تخرج منك فتغير يوم شخص بالكامل. قد لا تتخيل أن كلمة أحسنت أو أنا أثق بك أو صباح الخير بابتسامة قد تبقى في قلبي أحدهم طوال اليوم. نحن لا نحتاج في الصباح إلى نصائح كثيرة، نحتاج فقط إلى من يذكرنا أننا بخير وأننا قادرون، فكن أنت ذلك طيب.

صباح الخير يا يمن، صباح الخير يا أرض الطيبين، صباح تفوح منه رائحة البن اليمني الأصيل، فيملأ البيت دفئا والقلب حنيا.

في هذا الصباح المزدحم بالأصوات جرب أن تهدأ قليلا، خذ نفسا عميقا، رتب أفكارك وابدأ يومك بهدوء. ليس كل شيء يحتاج إلى عجلة، وليس كل رد يحتاج إلى سرعة. الهدوء قوة، اجعل هذا الصباح هادئا من الداخل، وستجد أن كل شيء من حولك يصبح أهدأ وأجمل.

مستمعينا الكرام، في صباح الرابع عشر من أكتوبر لا نحتفل بيوم عادي، بل نحتفل بميلاد وطن. في مثل هذا الفجر من عام 1963 من جبال رتفان الشامخة، دوى صوت البطل راجح بن غالب لبوزة وهو يطلق أول رصاصة في وجه المحتل البريطاني، فسقط شهيدا في نفس اليوم، ثورة استمرت 4 سنوات حتى النصر.

شخص واحد قام بها جيل كامل من العظماء، الشهيد راجح لبوزة، مفجر الثورة وأول شهيد فيها، ابن ردفان حرية، الرئيس قحطان محمد الشعبي، أول رئيس لليمن الجنوبي بعد الاستقلال، المناضل والمفكر الذي قاد العمل السياسي للثورة من نوفمبر، الشهيد سالم ربيع علي قائد جبهة ردفان، الرجل الذي كان ينام في الجبال ويحمل بندقيته وقلمه، وكان رمز طيف الشعبي وعبد الفتاح إسماعيل عقول الثورة السياسية الذين نظموا صفوف الجبهة القومية وحولوا المعارك المتفرقة. المرأة اليمنية في عدن المناضلة دعرة، ونجوى مكاوي، وكل نساء عدن اللواتي كنا ينقلن السلاح والرسائل تحت ثيابهن.

0: تعبت وأدركت أن البقاء مستحيل أمام شعب قرر أن يتحرر.
1: في 30 نوفمبر 1967 نزل العلم البريطاني من على جبال عدن بعد 128 عاما من الاحتلال، وارتفع علم الاستقلال. اليوم نحن لا نذكر مجرد تاريخ، نحن نذكر رجالا صنعوا لنا كرامتنا. فسلام على روح لبوزة في رتفان، وسلام على قحطان وسالمين وكل الشهداء، وسلام على عدن ورتفان ولحج وأبين وحضرموت. سلام على اليمن حرا أبيا من المهرة وحتى صعده.

0: مستمعين، قبل أن نبدأ في الفقرات تعودين أنه نتعرف على مستمعين، على مشاركين برنامج دلتا أكاديمي. في البداية تعرفنا رؤى عن نفسها.
1: أهلا، رؤى عبد الكريم جبوبي، طالبة إعلام مستوى ثاني في جامعة الجيل الجديد.
0: جميل. رؤى، من أول شخص قال لها صوتها حلو وهي إعلامية متميزة في المستقبل إن شاء الله؟
1: هذا خالي الله يحفظه، خالي محمد. شكرا لك من هذا المنبر أنه اختار لي هذا التخصص ودلني عليه وقال لي صوتي جميل وبنجح إن شاء الله.
0: جميل. رؤى، من قدوتها في الحياة؟
1: قدوتي في الحياة أمي الله يحفظها.
0: طبعا كل التحية والتقدير لأم رؤى من منبر إذاعة دلتا إف إم. طيب، من قدوتك في مجال الإعلام؟
1: كثيرين اللي هم في المجال نفسه، لكن أحب أني أشك طريقي في المجال المهني أكثر من أني أتبع أو قدوة أو أكون زي شخص، يعني أحب أني أشك طريقي وأكون قدوة إن شاء الله.
0: جميل جدا. رؤى، برنامج استمعتي إليه في الفترة الأخيرة أو شفتي؟
1: والله ما أشوف لا مسلسلات ولا برامج ولا سوشيال ميديا خلاص.
0: جميل. طيب، أنت من عشاق الكتب؟
1: نعم.
0: طيب، آخر كتاب قرأتي؟
1: قرأت رواية لكاتب يعني أوروبي، لا تقولي أنك خائفة، رواية جدا جميلة.
0: رؤى، اثنين بيسمعوك الآن، شخصين بيسمعوك الآن؟
1: إن شاء الله أمي نفسنا.
0: شخصين؟
1: شخصين كمان، أعتقد أبي ولا أخواني، والله ما أدري.
0: جميل. رؤى، شخص تقولي له آسف من إذا عدلتها؟

0: أعتقد أنه شخص زعلته وما قلت لا آسف قبل ما أقولها هنا. يعني أنا إنسانة مطالحة مع كل علاقاتي. يعني
1: جميل. سبب تواجد رؤى اليوم معنا؟
0: تجربة جميلة عدناها وإن شاء الله طموح طموح للمستقبل.
1: جميل جدا. الانتقال إلى
2: أمة الرحمن أحمد الشلفي.
1: أهلا وسهلا أمة الرحمن. أمة الرحمن عارفين وعارف المستمعين عليك في خلال دقيقة.
2: أمة الرحمن أحمد الشلفي طالبة بكلية الإعلام الرقمي من جامعة الجيل الجديد. طموحة ولدي أهداف في حياتي وأن أطور مسيرتي الإعلامية.
1: جميل. أمة الرحمن من أول شخص قال لها صوتك حلو؟
2: أبي.
1: جميل. أمة الرحمن إن تجد نفسها بعد 10 سنوات؟
2: إن شاء الله بمكان جميل مرموق في مسيرتي المهنية، متقدمة كاتبة وحاصلة على لغات، أيضا أكون متقنة للغات، وإن شاء الله نجاحات قادمة إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله. إذن سبب دخولك مجال الإعلام؟
2: مجال جميل أحبه، أشوفه أنه يعني مجال ثقافة متنوعة بالذات في هذه الأيام في عصر التكنولوجيا وتغير الإعلام الرقمي، أصبح يعني مهم جدا في جميع المجالات.
1: صحيح. إذن أمة الرحمن شخصين بيسمعوك الآن؟
2: عائلتي يعني أبي وزوجي.
1: ما شاء الله. برنامج استمعت إليه أو شفتيه مؤخرا أو في هذه الفترة؟
2: ما استمعت إلى أي برنامج، ما أستمع برامج.
1: طيب كتاب قرأتيه ممكن؟
2: كتاب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب.
1: جميل جدا. طيب أمة الرحمن انطباعك حول بداية تقديمنا للبرنامج اليوم كيف بتشوفي؟
2: انطباع جميل، موفقون إلى البداية، متوفقين الآن إن شاء الله نوصل إلى النهاية وتكون يعني حلقة متميزة نستفيد أكثر
1: إن شاء الله. إذن مستمعنا الكرام خلوكم معنا في فقرات جميلة وممتعة إن شاء الله، خلوكم على الأثير.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في فقرتنا الصحية. اليوم موضوعنا عن الماء، بس مش كلام مكرر. اليوم بنقول كيف الماء يفيد كل عمر فينا بطريقة مختلفة.
1: نبدأ بالطفل الصغير. جسم الطفل 75% منه ماء. قلة الماء عنده تسبب له قلة تركيز وبكاء وتعب. الماء يساعده ينمو ويقوي عظامه وأسنانه ويساعد جهازه الهضمي ويحميه من الإمساك، والأهم يخلي دماغه نشيط ويحفظ أسرع.
2: أما بالنسبة لفائدته للشباب والكبار اللي يشتغلوا ويتحركوا طوال اليوم، الماء هو الوقود، هو اللي ينظف الدم من السموم، وأيضا يخلي القلب يضخ بسهولة، يحرق الدهون ويمنع التعب والصداع، وينظم الضغط ويخلي البشرة أكثر صفاء، وكمان يحسن المزاج والنوم.
0: أما كبار السن فهم أكثر فئة تحتاج للماء، لأنه مع التقدم في العمر يقل إحساسهم بالعطش. قلة الماء عند الكبار السن تسبب دوخة، هبوط، إمساك مزمن، وجع في المفاصل، وضعف في الذاكرة. والماء يلين مفاصلهم ويحافظ على الكلى ويخلي ذاكرتهم وتركيزهم أفضل بكثير.
1: معلومة جديدة، شرب الماء بفترات على اليوم أفضل من شرب لتر مرة واحدة. الجسم يستفيد أكثر لما تشرب كوب كل ساعة ونص.
2: ومعلومة ثانية، أنه كوب ماء دافئ على الريق ينشط الكبد، وأيضا كوب قبل الأكل بنص ساعة يساعد على الهضم.
0: الخلاصة يا مستمعين الكرام، الطفل يحتاج الماء عشان يكبر، والصغير يحتاجه عشان يركز، والكبير يحتاجه عشان ينشط، وكبار السن يحتاجوه عشان تبقى صحتهم قوية. الماء مش مجرد عطش، الماء صحة لكل الأعمار، فاشربوا الماء بطريقة صحيحة موزعة ومتنظمة ومنتظمة على مدار اليوم، لا دفعة واحدة، واجعلوه عادة لا تنقطع.

أعزائنا المستمعين، نستقبل رسائلكم واتصالاتكم عبر أرقام التواصل 4210119 وأيضا 4222990 للاتصال والرسائل SMS والواتساب 7936339. وأولى رسائلنا لهذا اليوم من أمان الحمي بتقول: في 14 من أكتوبر لم تكن مجرد ثورة بل ميلاد وطن. من جبال ردفان انطلقت الشرارة لتقول للاحتلال البريطاني أن الجنوب ليس للبيع، وأن الحرية لا تمنح بل تنتزع 14 أكتوبر ذكرى عزة وشموخ كتبها الأبطال بدمائهم ليبقى اليمن حرا أبيا. صباحكم أكتوبري، وصبح على الأستاذ زيد فايع وأيمن الحيمي والضيوف وجميع المتصلات والمراسلات، وأطلب أغنية عن ثورة 14 أكتوبر من أماني الحيمي. كل التحية والتقدير لأماني الحيمي.

أعزائنا المستمعين، فاصل ومواصلين معكم في الفقرات، وخلوكم على أثير إذاعة دلتا اف ام. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: واحد اثنين جرب الصوت.
11: مياه الكابوس.
10: الصوت مضبوط بس الاعلان
11: خفيف.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
13: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
14: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: هزارين الكيف كيفين وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
1: وين عنوانهم؟
0: جولة المصباحي جوار تاتشي والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: وانت ماشي كل يوم؟
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، عابرون بأثر عظيم، فقرة بعنوان عابرون بأثر عظيم. عبد الله البردوني، المبصر الذي عاشق صنعاء وهو لا يراها، اختصر تاريخ اليمن كله في قصيدة. رجل فقد بصره فأبصر ما لم يبصره المبصرون، فأغنى اليمن بكلماته. إنه شاعر اليمن الأكبر وأديبها وفيلسوفها، عبد الله بن صالح البردوني. ولد عبد الله البردوني في عام 1929 ميلادية في قرية البردون في محافظة دمار. وفي السنة الخامسة من عمره أصيب بمرض الجدري ففقد بصره للأبد. لم يبكي على عينيه بل قال: سأرى الدنيا بقلبي. وكان قد حفظ القرآن الكريم وهو صغير، ثم انتقل إلى مدينة دمار فدرس في المدرسة الشمسية. بعد ذلك رحل إلى صنعاء ودرس في الجامع الكبير على يد كبار العلماء، ونال إجازة التفوق اللغوي من دار العلوم بصنعاء. عمل مدرسا للأدب العربي، ثم عمل في الإذاعة، وكان يلقب بوكيل المطلقات لأنه كان يدافع عن المرأة المظلومة ويكتب لها الشكاوى مجانا. ثم أصبح مديرا لإذاعة صنعاء ورئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين حتى وفاته. كيف تغزل بصنعاء وهو أعمى؟ هذا هو السر في البردوني. إنه لم يرى صنعاء بعينيه فرآها بقلبه، لذلك لم يتغزل بجمالها الخارجي بل تغزل بجرحها وحزنها. فصنعاء عنده ليست مدينة من حجارة، بل هي امرأة مليحة جميلة، لكن عشاقها مرضى. يقول في قصيدته الخالدة أبو تمام وعروبة اليوم التي ألقاها في مهرجان الموصل في العراق عام 1971: ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي، مليحة عاشقاها السل والجرب، ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. فسماها مليحة أي جميلة، وكان يقول دائما: صنعاء هي المرأة التي لا تشيخ، كلما جرحوها أزدادت جمالا. ترك البردوني 12 ديوانا شعريا، أهمها من أرض بلقيس وفي طريق الفجر ومدينة الغد ولا عيني أم بلقيس. وله 8 كتب فكرية، أهمها اليمن الجمهوري والثقافة والثورة في اليمن وقضايا يمنية. أما جوائزه فهي تاريخ وحده: جائزة مهرجان أبي تمام في الموصل عام 1971، جائزة شوقي وحافظ في القاهرة عام 1981، وسام الأدب والفنون في عدن عام 1982. من أقواله الخالدة: كان البردوني حكيما، ومن أقواله التي يحفظها اليمنيون: العمى ليس عمى البصر بل عمى البصيرة. الغزو من الداخل أخطر من الغزو من الخارج. الجوع يقرى والشبع يؤلف. توفي البردوني في 30 من أغسطس عام 1999 في صنعاء، ودفن في مقبرة خزيمة. رحل جسدا لكنه باق في كل كتاب مدرسي وفي كل إذاعة صباح، وفي قلب كل يمن يردد: ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي، مليحة عاشقاها السل والجرب. لقد علمنا البردوني أن النور لا يحتاج عيونا بل يحتاج قلبا.
1: يجري وأصبع من أن تدري، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري، فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي صدقات وحشي يؤنسن وجهه الصخري وفي أهداب أنثى في منادي للهوى القهري وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري وفي أقراص منع الحمل في إنبوبة الحبر وفي حرية الغثيان في عبثية العمر وفي عود احتلال الأمس في تشكيله العصر وفي قنينة الوسكي وفي قارورة العطر ويستخفون في جلدي وينسلون من شعري.
2: أعزائي المستمعين، الانتقال إلى القارئ اليمني الشيخ محمد حسين عامر رحمه الله. ولد الشيخ محمد حسين عامر الظاهري عام 1938 للميلاد الموافق 1357 هجرية في قرية الظواهرة في منطقة حيد السواد مديرية الحداء محافظة ذمار. قصة ولادته قصة عجيبة من الابتلاء والعظمة، حيث أصيب بالعمى وهو طفل رضيع في الشهر السادس من عمره. لم يكن أحد يعلم أن هذا الطفل الكفيف سيصبح أشهر قارئ في تاريخ اليمن. مكث في قرية التسع سنوات، وكان والده الشيخ حسين عامر أول من علمه، ثم أخذه والده مع أخيه الأكبر أحمد حسين، وكان كفيفا أيضا إلى صنعاء عام 1947 بحثا عن العلم. بدأ حفظ القرآن على يد والده في قريته، وعندما انتقل إلى صنعاء أتم حفظ المصحف كاملا وهو في العاشرة من عمره، خلال سنة وأربعة أشهر فقط. هذه المعجزة رغم فقدان البصر. ثم لم يتوقف، بل درس علوم القرآن على كبار علماء صنعاء مثل حسن شندف وعبد الله الطائفي وحسين مبارك القيسي والعزي الجنداري وأحمد بن حسين الخولاني، ثم التحق بمدرسة دار العلوم ودرس فيها علم القراءات السبع على يد الشيخ حسين الجلال ومحمد علي الأكوع، ثم انتقل للمدرسة العلمية ودرس متون الفقه والنحو مثل متن الأزهار والأجرومية وقطر الندى. بعد ذلك بدأ مسيرته كمعلم، فأسس مدارس لتحفيظ القرآن في جامع النهرين بصنعاء وغيره من المساجد، وأسس أيضا مدرسة خاصة لقراءات القرآن السابع وخاصة قراءة نافع، وتخرج على يدي عشرات الحفاظ أشهرهم المقرئ يحيى الحليلي. الشيخ محمد حسين عامر ليس مجرد قارئ، هو ذاكرة رمضان اليمني. تأثر في بدايته بالقارئ يحيى الحدائي إمام جامع المظفر بتعز، ثم تفوق عليه وتميز بنبرات صوتية عذبة ورخيمة لم يسبقه إليها أحد. في بداية الستينات بدأت إذاعة صنعاء النقل المباشر لصلاة الفجر من الجامع الكبير بصنعاء طوال شهر رمضان، فكان صوته هو الصوت الذي يوقظ اليمنيين للسحور ويبشرهم بالفجر. ومن خلال إذاعة تلفزيون صنعاء وأشرطة الكاسيت انتشر صوته في كل بيت يمني، حتى صار من أشهر المقرئين اليمنيين على الإطلاق. ولم يكن قارئا فقط، بل كان أول مجدد للإنشاد في اليمن ومن أبرز مؤسسي جمعية المنشدين اليمنيين، فكان صوته يرافقنا في وداع رمضان بأنشودة ودعوا يا صائمين وفي استقباله بالتواشيح. توفي رحمة الله عليه في 3 يناير 1999 عن عمر ناهز 61 عام بعد معاناة مع مرض البلهارسيا، وخرج في جنازته جمع غفير يتقدمهم الرئيس، لكن صوته لم يمت إلى اليوم. وبعد أكثر من 25 عام على وفاته لا يأتي رمضان في اليمن إلا وصوته أول المبشرين به في المساجد والإذاعات والبيوت، وكأنه لا يزال حي بيننا.
3: تشتغل بالله لو تشتغل.

وأخذكم إلى رحلة في قلب الوجدان اليمني لنتحدث عن قامة شعرية فذة استطاعت بكلماتها أن تصنع لحنا خالدا ينبض في دماء كل يمني. إنه الشاعر الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان، كاتب أجمل الأبيات الشعرية للنشيد الوطني اليمني. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددِيه وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي.

0: قصيدة الشاعر اليمني الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان الملقب بالفضول عام 1917 في قرية ذبحان في محافظة تعز. منذ صغره كان محبا للعلم والكلمة، فدرس على يد والده ثم على يد ابن عمه، ثم سافر لمدينة زبيد مدينة العلم والعلماء، وتعلم هناك على يد كبار العلماء، وبعد ذلك عمل مدرسا للغة العربية في تعز وعدن، وكان محبوبا جدا من طلابه لأنه كان يعلمهم حب اللغة العربية بطريقة جميلة ومبسطة. لقبه الفضول جاء من اسم صحيفته الثقافية التي أسسها، والتي كان هدفها نشر الأدب والثقافة والكلمة الطيبة بين الناس. وكان الفضول هو شاعر الحب والجمال والأغنية اليمنية، حيث كتب أكثر من 200 قصيدة قناها كل اليمنيين، وشكل مع الفنان الكبير أيوب طارش عبسي أجمل ثنائية فنية في تاريخ اليمن. ومن أبرز قصائده التي غنيت قصيدة طاب البلس، ولك أيامي ويا من رحلت إلى بعيد، التي غناها جميعها الفنان الكبير أيوب طارش. وأشهرها على الإطلاق قصيدة رددي أياتها الدنيا نشيدي، التي لحنها وغناها أيوب طارش، واختيرت نشيدا وطنيا للجمهورية اليمنية. ظل الفضول موجودا في قلب كل يمني إلى اليوم بكلماته البسيطة والعذبة، علمنا كيف نحب اليمن بطريقة جميلة، وجعل القصيدة قريبة من الجميع، من الفلاح في حقله إلى الطالب في مدرسته. أغانيه ما زالت تغنى في الأعراس والمناسبات وفي كل بيت، وصوته الشعري ما زال يرافق صباحاتنا من خلال النشيد الوطني الذي يمنحنا الفخر والأمل كل يوم. هو الشاعر الذي أثبت أن الكلمة الجميلة تبقى وأن الشعر الصادق لا يموت. رحل عام 1982 للميلاد، لكن كلماته ما زالت حية بيننا، تزرع الحب والجمال في كل صباح.
1: أعزائي المستمعين، فاصل ومواصلين معكم في الفقرات، في فقرات برنامجنا دلتا أكاديمي، خلوكم معنا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس
1: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم. نستقبل رسالة من بشرى حيدر تقول فيها: صباح الجمال، مهما كان عدد الرسائل التي تصلكم تظل هناك رسالة مختلفة، ليس في عدد الكلمات ولا في جمال أسلوبها، لكن تختلف في انتظاركم لها وانتظاركم لقراءتها. يسعد صباح أحبة الروح، صباح القلوب الجميلة، صباح المحبة وصباح الخير على الجميع. شكرا بشرى حيدر على المشاركة.
1: صباح الأمل وراحة البال، مش لازم تكون حياتك كاملة عشان تفرح، ولا لازم تنتهي كل مشاكلك عشان تحس بالراحة. أحيانا السعادة تكون في نعمة صغيرة أو كلمة طيبة أو شخص يسأل عنك بصدق. اللهم ارزقنا قلوبا راضية وأياما هادية وأخبارا تسرنا، وابعد عنا ما يكسر خواطرنا، وبارك لنا في أهلنا وأحبابنا. من أميرة همدان كل التحية لك.
2: أعزائنا المستمعين، لازلنا نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم الجميلة وتعليقاتكم عبر الأرقام التالية، وأيضا عبر رابط البث المباشر قبل قراءة الأرقام 4210119 وأيضا 4229990. وللاتصال والرسائل SMS والواتساب 7236339، وأيضا 7116239.
3: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون
4: أصالة وتواصل.
5: ما هو هذا؟
6: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
5: ها؟ احلف
6: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
5: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
6: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
7: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

عدنا إليكم مستمعين الكرام في هذه الفقرة نتحدث عن تراث قديم صامد حتى اليوم. نتكلم عن اليمني الذي كان يبني المستحيل. ما كانت مباني عادية، لا، كان يبني معجزات. معنا ثلاثة أماكن كل مكان يحكي صبر وقوة الرجل اليمني.

البداية من قصر غمدان، أول ناطحة سحاب في التاريخ. قصر غمدان أول ناطحة سحاب في تاريخ البشرية. قبل أن تكون هناك نيويورك ودبي، كان في صنعاء قصر يصل إلى السماء. اليمنيون القدامى بنوه قبل أكثر من 2500 سنة، وكان آية في الجمال والعظمة. طيب كيف كان شكله؟ تخيل قصر من 20 طابق، كل طابق لونه مختلف، طابق أبيض وطابق أسود وطابق أخضر وأيضا هناك أحمر، مبني من أحجار مصقولة تلمع مع الشمس لدرجة أن الناس كانوا يقولون أنه يضيء بالليل. سقفه لم يكن خشبا عاديا، كان من الرخام الشفاف، وسقفه الأخير كان مجلسا واحدا في أو من رخام ملون، إذا جلست فيه ترى النجوم والسماء كأنك جالس فوق السحاب. في أركانه الأربعة كان هناك أربعة تماثيل أسود من نحاس، إذا هبت الريح كانت تزأر كأنها أسود حقيقية تحرس القصر. بناها الملوك السبائيون والحميريون ليكون قصر الحكم وبيت الملك ورمز قوة اليمن. كان داخله آبار ماء وبساتين ومخازن تكفي لسنوات، وكان هناك مدينة كاملة داخل قصر واحد. كان الناس يأتون من كل مكان، من الروم وفارس والحبشة، فقط ليروا غمدان ويقولوا هل هذا بناء بشر أم جن؟ للأسف القصر هدم قبل أكثر من 1400 سنة، لكن أساسه ما زالت تحت صنعاء القديمة، تحت الجامع الكبير، وكل حجر في صنعاء القديمة يحمل ذكرى منه. غمدان اليوم ليس مجرد قصر ضائع، هو دليل أن اليمني كان أول من فكر أن يبني للسماء، وأول من علم العالم معنى كلمة قصر.

من غمدان نذهب لشبام حضرموت. شبام حضرموت ليست مدينة، هي قصيدة مكتوبة بالطين. لو وقفت أمامها من بعيد ستحسبها ناطحات سحاب في نيويورك، لكنها أقدم منها بخمسمائة سنة. خمسمائة برج طيني واقف جنبا إلى بعض كأنهم إخوة يحمون بعضهم من شمس الصحراء وغدر السيول. كيف بناها الرجل اليمني؟ ما كان لديه لا اسمنت ولا حديد، كان مع طين الوادي وتبن وشمس. يخلط الطين بالتبن ويصبه في قوالب خشب، ينشفه بالشمس حتى يصير شيئا يسمى لبنا قويا كالحجر، وبعدها يبدأ يطلع دورين سبعة أدوار، كلما طلع لفوق يصير عرض الجدار ليخفف الوزن، نفس فكرة الأبراج الحديثة اليوم. الأساس عريض ثقيل والقمة خفيفة، لهذا صمدت 500 سنة ضد المطر والرياح. جمالها مش بس في ارتفاعها، جمالها في ذكائها. كل البيوت لاصقة ببعض، لا يوجد شوارع واسعة، كلها أزقة ضيقة مظللة، كأن المدينة كلها بيت واحد كبير. هذا يخلي الهواء بارد في الصيف ودافئ في الشتاء. والسور الخارجي يحضن المدينة كلها، باب واحد تدخل منه وتحس أنك دخلت

0: تقف وحدها وسط البساتين والخضراء. فوق هذه الصخرة بني اليمنيون قصرا من 7 طوابق يبدو وكأنه جزءا من الصخرة نفسها وليس مبنيا فوقها. الفكرة بسيطة وعبقرية في نفس الوقت. بدلا من إزالة الصخرة جعلها اليمني أساسا للبناء، حفر داخلها بئر الماء وخزانته ونحت فيها الدرج وجعلها تحمي القصر من الحر والبرد، فالصخرة باردة في الصيف ودافئة في الشتاء. القصر مبني من الحجر القوي ومزين بالجص الأبيض الذي يعكس ضوء الشمس. كل طابق فيه له نوافذ خشبية جميلة وشرفات تطل عليه الوادي كله، فتشعر وأنت فيه أنك ترى الدنيا وما فيها. داخل القصر مجالس واسعة ومطابخ قديمة وغرف كثيرة وكل شيء مرتب بذكاء. كان القصر بيتا صيفيا للراحة لأنه محاط بالعنب والرمان والماء. بني القصر أول مرة قبل أكثر من 200 سنة، ثم جدته الإمامة يحيى ليصبح قصره الصيفي. اليوم دار الحجر ليس مجرد مبنى قديم، بل هو رمز لذكاء الإنسان اليمني. هو يقول لنا إن اليمني لا يبحث عن الأرض السهلة، بل يصنع الجمال حتى من أصعب صخرة.
1: أخيرا، اليمن لا يبني بيوتا، اليمن يصنع معجزات. من طين حضرموت بنى أهل شبام أول ناطحات سحاب في العالم، مدينة كاملة تلمع في قلب الصحراء. ومن قلب الصخرة في وادي ظهر نحت أهل صنعاء دار الحجر، قصرا ولد من الجبل ليكون تاجا فوق البساتين. وقبل ذلك بآلاف السنين رفع أجدادنا في صنعاء قصر غمدان، أول قصر يلامس السماء بألوانه 20 وأسوده التي تزأر مع الرياح. 3 أماكن وثلاث حكايات، لكن الرسالة واحدة: اليمني إذا لم يجد الأرض صنعها، وإذا لم يجد الجمال نحته من حجر.

0: سؤالا بسيطا لكنه عميق، لماذا نؤجل كل شيء جميل في حياتنا؟ نؤجل الضحك الصافية، نؤجل كلمة شكر، ونؤجل كلمة طيبة لمن نحب، ونقول لأنفسنا غدا سأفعل، وكأن الغد مضمون وكأنه بيدنا. الحياة لا تنتظر أحدا، والعمر يمضي ونحن ننتظر اللحظة المناسبة التي قد لا تأتي أبدا، فعيشوا فرحتكم اليوم وليس غدا. لا تؤجل سعادتك إلى الغد، فالغد قد لا يأتي، وعش يومك كأنه آخر يوم.
1: نعم عزيزي المستمع، نحن دائما نعلق سعادتنا على شيء قادم، نقول سأفرح عندما أتخرج، أو عندما أتوظف، أو حتى عندما أنجح. عندما يأتي كل ذلك نبحث عن شيء آخر نعلق عليه فرحتنا، وهكذا يمر العمر ونحن ننتظر أن نفرح ولم نفرح. السعادة قد تكون في كوب شاي دافئ مع أمك، أو في مكالمة مع صديق قديم، أو في ضحكة طفل صغير، أو حتى في دعاء يخرج من القلب. الحياة مليئة بالأشياء الصغيرة التي تسعدنا لو انتبهنا لها، كما قال الأديب الكبير نجيب محفوظ: السعادة لحظات نادرة، فإذا جاءت فلا تتركها ترحل دون أن تعانقها، ولا تنتظرها أن تصبح عمرا كاملا حتى تفرح.

لهذا عزيزي المستمع من القلب أو أعزائنا المستمعين من القلب نقول لكم اليوم سامحوا من أخطأ في حقكم، لا تتركوا الخصام أكل قلوبكم، قولوا لمن تحبوا أنكم تحبونهم اليوم، لا تخجلوا من الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة قد تحيي قلبا كان على وشك الانطفاء، اضحكوا من قلوبكم، العمر أقصر من أن نقضي في الحزن والعتاب والتأجيل، افرحوا بالأشياء البسيطة، فالبساطة هي سر الجمال الحقيقي. وأختم بقول الأديب جبران خليل جبران، عش كأنك ستموت غدا وتعلم كأنك ستعيش أبدا، وأحب كأن الحب هو كل ما لديك.

0: مستمعينا الكرام، نقرأ تعليقاتكم عبر بث
1: الفيسبوك.
0: بث الفيسبوك. أول تعليق من هاني بن حمدان بيقول: صباح الخير، صباح النور.
1: هنا من عبد السلام الحطامي يقول: صباحكم خير، صباحكم سعادة، وأسعدتم جميعا بالخير، أهلا، صباح النور.
2: أبي الغالي يقول: أحمد محمد الشلفي، صباح النور، رائعات، شكرا لك يا والدي العزيز.
0: وأيضا هناك تعليق من علوان علي بيقول: صباح يختلف نوره.
1: هنا من علوان علي: صباحك يختلف نوره، تفتح ورده وزهوره، تبشر بالهنا طيوره، صباح الخير وسرور.
0: أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كانت حلقة جميلة وممتعة وأيضا مليئة بالمواضيع المهمة. كانت معي هنا في الاستوديو رؤى الجبوبي، وأيضا أمت الرحمن
1: الشلفي.
0: كل التحية والتقدير لهن، وأيضا كل قبل النهاية كلمة توجهها رؤى، وأيضا أمت الرحمن لمن تحب. رؤى، البداية معك.
1: طبعا أشكر كل العائلة على الدعم اللي يجيني منهم، لأنهم حرفيا عائلة داعمة بكل ما تعني هالكلمة من معنى. لكني أحب أن أخص بالذكر اللي لا يمكن لأي كلمات أن توفي حقه، الأب الروحي خالي صامد، الذي أثبت مقولة الخال والد. وأقول له من هذا المنبر شكرا من كل أعماق قلبي، شكرا على كل أنواع الدعم اللي يجيني منك. وأكيد أمي وبي الله يحفظهم ويطول في أعمارهم، سند وحب كبير. وكذلك أخوتي، السند اللي ما قد ضاقت الدنيا علي بوجودهم، الله يسعدكم يا رب ويديمكم. ما ننسى كمان باقي أخوالي: وليد عبد الكريم، ومكتشف الموهبة اللي قال لي ادخلي إعلام لأن التخصص يناسبش، خاله محمد، شكرا جزيلا. والقائمة تطول مع كل الداعمين لي ولو بكلمة صادقة أعطتني دفعة أمل لهذا التخصص ونحو المستقبل والنجاح، شكرا جزيلا للكل.
0: الانتقال إلى أمة الرحمة.
2: كلمة أخيرة وجهها إلى عائلتي العزيزة، شكرا لها على كل الدعم، والدي العزيز وأمي وزوجي الذي لم يبخل على الدعم بالكلمة والفعل، له مني كل الاحترام والتقدير والوفاء، وحفظ الله والداي، شكرا للجميع.
0: شكرا جزيلا. إذا أعزائنا المستمعين، كل الشكر والتقدير لرؤى وأمة الرحمن، كانت حلقة جميلة بوجودكن، وكل التحية والتقدير للمخرج المتألق عبد الكريم المعدني. كنت أنا معكم من التقديم أشجان أحمد، ومن الإشراف العام الأستاذ زيد فايا. دمتم ودام الوطن بألف خير.
3: Radio Delta 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

Radio Delta competition, just strictly dance.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
11: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
12: فلفل أحمر أصبر رغبة.
11: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
13: مجموعة الكابوس.
14: واحد اثنين جرب الصوت.
15: مياه الكابوس
14: الصوت مضبوط بس الإعلان
15: خفيف.
16: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
17: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
18: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
19: فعلا إنه سوبر داك.
18: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
20: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
21: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
22: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء، شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
3: وشيش طاووق، خيال.
4: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: وقفت ضحكة
12: زبجة
11: نداره
12: كركره
11: ضحك من قلبك.
13: ترم ترم ترم برم.
14: الو
15: الو
14: الو يا عبد المعطي.
15: أيوة يا فندم.
14: طب اتخذ بس شوية.
15: حاضر يا فندم.
14: يا عبد المعطي.
15: أيوة يا فندم.
14: ده كلام يا عبد المعطي.
15: ايه يا فندم في ايه؟
14: لا مالكش دعوه بالعيال دول، اوعى ترفدهم، فاهم؟
15: حاضر يا فندم. خلاص لا يمكن يا فندم.
14: يلا
15: مين اللي بيكلمني يا فندم؟
14: انا رابسو.
16: الله اكبر الله اكبر. مين اللي كان بيكلمك في التليفون؟ مين؟
15: عينه وكيل وزارة جديد اسمه رابسو.
16: عينه وكيل وزارة جديد اسمه رابسو.
15: شش،
16: ده كويس؟
15: ده اللي حينظف الوزارة كلها.
16: حينظف الوزارة كلها. ترم ترم ترم ترم.
15: الله ده مش تليفون مدرسة بقى، ده تليفون إسعاف بقى. ولين عايز أفهم. ألو
16: ألو
15: ألو
16: ألو.
15: أيوة ألو.
16: مدرسة الأخلاق الحميدة.
15: أيوة مدرسة الأخلاق الحميدة.
16: اديني الناصر.
15: أنا الناصر.
16: أنت الناصر؟
15: أيوة أنا الناصر.
16: أنا الوزير يا ناصر.
15: صباح الوزير يا سعادة الخير. صباح الخير يا سعادة الوزير.
16: أنا الوزير يا أخوي.
15: صباح الخير يا فندم.
16: أنا أدخل حاجة في الوزارة يا ناصر.
15: بسم الله ما شاء الله يا فندم.
16: إيه يا ناصر الحركات القرعة بتاعتك دي؟
15: إيه قرعة؟
16: إيه التقارير اللي زي الزفت اللي عليك دي يا عبد المعطي؟
15: ليه يا فندم؟
16: مكتوب في التقارير
15: إيه؟
16: إنك أنت بتأجر المدرسة شقة مفروشة يا عبد المعطي.
15: أيوة يا فندم، المساعد على حل أزمة المساكن يا فندم.
16: أنت مالك أنت أم مساكن؟ عليا النعمة من نعمة ربي يا عبد المعطي. عليا النعمة من نعمة ربي إن ارتجعت عن الأفعال اللي بتعملها لعالم عليك الوزارة. كل ساعة وأنت يا عبد المعطي عمل ناصر مدرسة الأخلاق يا حبيبي. عبد المعطي سوى ناصر مدرسة الأخلاق يا حبيبي. مش عارف إيه
15: يعني مش عارف إيه يا حبيبي. خلص عليك وعليك وعليك.
16: نازل إيدك. نازل إيدك. بتمسك فيا يا عبد المعطي وأنا بكلمك في التليفون؟ حصلت ناصر يمسك الوزير من البلوزه بتاعته. عبد المعطي عبد المعطي.
15: ايوه يا فندم.
16: عايز تضحك عليا؟
15: عامل لي وزير يا صايع.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يأتي توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماماً، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: Radio Delta, the number one choice, number one station.

ابن السعيدة يا ابن السعيدة يا ابن السعيدة

0: See you soon.
1: Radio Delta.
2: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
4: واحد اثنين جرب الصوت.
5: مياه الكابوس.
4: الصوت مضبوط بس الإعلان
5: خفيف.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل وال

0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل. هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
2: وين عنوانهم؟
1: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.

0: مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعي من زمان،
0: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: Classics and Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات وأحداث
4: هل تريد أن تصبح ملكة جمال ولا تملك المواصفات اللازمة كالجسد الممشوق والوسامة الشديدة؟ ليست مشكلة، فهذا الرجل ملك جمال، وسر جماله هو كرشه الضخم الكبير الذي تفوق على كروش كل القبيلة. إذن انظر لكرشك واخبره بأنه قد حان وقته ليأخذ فرصته الضائعة. كرشك الذي ربيته على الغالي والنفيس قد يصبح ملك ملوك كروش قبيلة بود الإثيوبية. تقوم قابلة بود الإثيوبية كل عام بعمل مسابقة كبرى لأصحاب الكروش الضخمة، وبالرغم من أن القبيلة يمتاز أغلب رجالها بالقوام الممشوق، إلا أن المتبارين يتدربون ويسمنون كروشهم لمدة تتجاوز 6 أشهر قبل المسابقة. فتختار الأسرة شابا منها ليدخل هذا التحدي، وعلى مدار هذه الأشهر يعزل الشاب المتباري نفسه في كوخ وينفخ كرشه من أجل أن يفوز بالمسابقة ويشرف عائلته. يجلس الشاب بدون عمل أو حركة أو مجهود حتى لا يعيق كرشه الجميل عن النمو، ويتم عمل مخلوط من دماء الأبقار والحليب والدقيق والأعشاب وتقديمه له كل ساعتان ليساعده في تكوين أكبر كرش ممكن. ولكل عائلة وصفة سرية تحافظ عليها في مخلوطها الذي سيسبب لهم السعادة، ولكن يفشل الكثيرون في شرب هذا المشروب ويتقيأه مرارا ليفشلوا في الاختبار ويتركوا الكوخ. وللأسف تكون فرصهم في الزواج صعبة، حيث أن شرط هذه المسابقة أن يكون المتسابق غير متزوج ويساعده الفوز أو مركزه وأداءه في الزواج سريعا في غالب الأحيان حينما يفوز ابنهم في مسابقة أكبر كرش. وبسبب تقديس الأبقار في قابلتهم يتم جرح البقرة بثقب صغير في الوريد أو بأحداث جرح صغير، وبعد أخذ الدماء يسد الجرح بالطين، حيث أن شرب الدماء المخلوطة بالحليب إحدى العادات المشهورة هناك، حيث تعتقد القبيلة أنها تعطي القوة والتحمل والصلابة. وحينما تحين وقت المسابقة يقوم المتسابق بتغطية جسده بالطين كاملا ويرتدي تاج من ذيول الأبقار بالإضافة للأساور المطرزة بالخرز الملون، ويسير في موكب وسط عائلته التي تفتخر به، ومن ثم يبدأ الاحتفال. يقوم المتسابقين بالالتفاف حول شجرة على أقدامهم لساعات طويلة وسط هتاف الأهالي، وتساعدهم النساء في تقديم مشروبهم من الماء والكهرباء.

0: الكحول ويمسحون عرقهم. وبعد اختيار الفائز يتم تنفيذ طقوس مقدسة بذبح بقرة بحجر مقدس، فيقوم الشيوخ هناك بفحص دمائها ومعدتها ليعرفوا هل سيكون المستقبل مشرقا أم لا. وبعد أسابيع يفقد الغالبية كروشهم بعد العودة لحياتهم الطبيعية، ولكنهم يظلوا أبطالا في نظر القبيلة كلها للأبد. فيقول الصحفي لافرج صاحب أول تقرير عنهم أن تصبح رجلا بكرش كبير هو حلم كل طفل في قبيلة بوضه، فهل أنت مؤهل لتكون صاحب الكرش الأكبر؟ إن كنت تعرف أحد يمكنه أن ينافس فلا تتردد بإخباره في التعليقات.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس 770-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو

0: 8466-3335 مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان.
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان.
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان.
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان.
4: من زمان.
2: حلويات وبيتزا ومعجنات.
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.
5: يا حلو يا حالي دايما على بالي. يا حلو يا حالي دايما
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون.
8: سبأ فون أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
10: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. خزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: البطاطس
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
1: هزارين الكيف كيفين.
4: Radio Delta.
5: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
6: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزاة.

0: wanted tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakla. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min qalbak.
4: مين فيكم ميمي؟
5: عملت ايه يا ميمي؟
4: ايه؟
5: والله ما عملت حاجة. أمال الناس دي بتسأل عليك ليه؟ خير يا باشا، هو عمل ايه؟
4: مطلوب القبض عليه.
5: امسكوه.
4: والله ما أنا.
5: بعد إذنك يا باشا، بس خمسة كده أعرف الحيوان ده عمل ايه. اتفضل.
6: يا نهار أسود، إزاي؟ بوليس يقبض على بوليس؟
7: عادي، ما فيهاش حاجة.
6: يبقى ده بالسجن بقى.
7: تعبيط يالا، في سجن هيدفع لكم فلوس.
4: كل الكلام اللي أنت قلته ده جميل ومصدقه، بس أنا في الآخر بنفذ القانون، مفيش بإيدي حاجة. سيب يا ابن الراجل ده وامسك الراجل ده.
5: بعد كل اللي قلته لك ده يا باشا،
4: حجز ناس بدون اذن قانوني يعتبر خط.
6: مين قالك ان هو خطف يا باشا؟
4: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟
6: احنا هنا بنشتغل.
7: طبعا بنشتغل.
6: انتوا بتعملوا ايه يا رجاله؟
4: بنشتغل. سيبه يا ابني انت اهو. سامعين؟ اللي اقول لي يا ميمي.
5: اقول لك يا ميمي ليه؟ انت قصدك عايز تسال حاجه ودايما بقع فيها، معلش.
4: انتوا زارعين ايه هنا؟
5: بص يا باشا، الجزء ده كله بانجو، وورا كده في فدانين حشيش، وان شاء الله هنعمل غرزه يعني صغيره هنا كده محدقه. زارعين بطاطس يا باشا.
4: يا ترى مسلوقه ولا محمره؟
5: لا يا باشا، اقبض عليا اقبض عليا اقبض عليا يا باشا. على فكره انا ميمي والناس دول مخطوفين. انتوا بتعملوا ايه هنا يا رجاله؟
6: مخطوفين.
5: نورت يا باشا، نورت.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
7: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
9: وشيش طاووق خيال.
10: مشاوي رهيبة،
11: نكهة تركية عجيبة،
12: لا
13: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
14: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
15: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
16: Radio Delta, the big difference. Number one then, and number one now.

0: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
4: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: Radio Delta competition just strictly dance.
1: فالحزم قد ضاع الامل والعاصفه.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: واحد اثنين، جرب الصوت.
4: مياه الكابوس
3: الصوت مضبوط، بس الإعلان
4: خفيف.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77584846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
7: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
8: شخصيات وأحداث.
9: الممثل الأخطر في العالم فضح القوى العالمية والجماعات والمنظمات السرية ومخططاتهم العالمية، وأصبح عدو إسرائيل والصهيونية الأول، فأصبح مستهدفا مكروها من هذه الجماعة الخطرة التي تحكم العالم. على مدار 12 عاما أصبح أسطورة تركيا وأسطورة الشرق الأوسط، فهو الممثل الأعلى أجرا في الشرق الأوسط كله، ومسلسله وادي الذئاب حقق نجاحا باهرا يضاهي نجاحات المسلسلات العالمية. الأسطورة الذي واجه الدول العظمى وفضحهم، كادت أن تدمرهم رأى. إنه أسطورة تركيا الأولى، مراد عالمدار أو محمد نجادي ششماز، نجم مسلسل وادي الذئاب. فتى بسيط من محافظة الأزيغة التركية، حافظ للقرآن من عائلة متدينة أصرت على تعليمه أصول الدين وحفظ القرآن الكريم، ذهب لأمريكا للدراسة وتخرج وعمل بالسياحة. وبعد تفجير 11 من سبتمبر عانى كثيرا مع ملايين المسلمين بسبب ديانتهم، فقد كان مراد والذي يدعى بمحمد ويعتز باسمه الحقيقي جدا محل اضطهاد من الأمريكان بسبب ديانته واسمه، ليقرر العودة لتركيا ومحاولة لتأسيس شركة تأمين مع إخوته. في إحدى المرات بينما كان يتناول الطعام في مطعم شاهده المخرج عثمان صناف، فأتى إليه وعرض عليه بطولة لمسلسل بوليسية، اللحظة التي غيرت حياة مراد والمخرج للأبد. بدأ مسلسل وادي الذئاب الذي يدور حول الدول العميقة والمافيا والمنظمات السرية في تركيا والعالم أجمع. فتى يتم تجنيده ووضعه وسط المنظمات السرية ليفتحهم ويدمرهم. حقق المسلسل نجاحا مبهرا عالميا مدويا، فأصبح المسلسل رقم واحد في الشرق الأوسط، بل إنه تجاوز الحدود وأصبح الملايين في أوروبا وآسيا يشاهدوه. أحدث المسلسل صدى مدويا بسبب فضح المنظمات السرية مثل الماسونية وفرسان الهيكل، وكيف تسيطر الشركات ورجال الأعمال على كل شيء نتخيله من إعلام واقتصاد وسياسة، كمنظمة كي جي تي سرية والتي تقوم بتنفيذ عمليات الاغتيال السرية المرعبة، أو بفيلمه وحلقاته عن فلسطين وإسرائيل والتي أزعجت إسرائيل بشدة لدرجة اعتراض الصحف الإسرائيلية ونواب البرلمان الذين طالبوا بوقف عرض المسلسل واعتذار صناعه. على مدار 12 عاما وعشرة أجزاء عر فيها السياسة العالمية من الشرق للغرب، وفضح المؤامرات ضد المسلمين والعرب، حتى أن حياته أصبحت مهددة كادت أن تدمرهم امرأة. محمد نجاتي والذي يعتز باسمه كثيرا ويحبه، كان قد تزوج بامرأة أمريكية قبل أحداث 11 سبتمبر، لتنهار حياته بسبب الأحداث ويطلق زوجته. ثم قصة حب بدأت مع شهرته مع الممثلة ياسمين أوستوك لعدة سنوات، ثم انفصل وارتبط بالممثلة نورفتاح أوغلو، والتي انتهت بسبب امرأة أخرى وقع في حبال حبها، إنها الألمانية ناغاهان كاشيكشي. ولمدة 7 سنوات عاش سويا وأنجب طفلين، لتصدم تركيا بخبر انفصالهم. ثم إعلان مراد رفع قضية على طليقته يطالب فيها بحضانة أطفاله وتعويض 10 ملايين. فقد اخترق مراد هاتف زوجته ووجد رسائل صوتية جنسية بينها وبين عشيقها، ليرفع قضية يتهم فيها زوجته بالخيانة، وترفع هي الأخرى قضية ضده باختراق خصوصيتها والتجسس عليها، لتعرضه للسجن إلى 12 عام. ومنذ أزمة طلاقه عانى كثيرا، لدرجة أن الجزء 11 من المسلسل لم يصدر بعد. محمد نجاتي أو مراد علمدار هو شخصية طيبة ومحبوبة ومتدينة وحافظ للقرآن ومدافعا عن الإسلام وحتى عن العروبة، بالرغم من كونه غير عربية يحبه الجمهور ويعشقه، لذلك أطلقوا عليه اسم مراد الروح.
8: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا your summer station.

0: العهد لم يهني أمام كل شيء مطروح أتى ميثاقنا الوطني.
1: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: الخضروات أنواع،
3: الفواكه أنواع،
2: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
3: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
2: منتجات LG.
3: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
2: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
3: مكانس،
2: كاويات،
3: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
2: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
3: البيت الحديث مجموعة شماخ.
4: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: هزارين الكيف كيفين.
6: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
8: وين عنوانهم؟
6: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
7: هزارين الكيف كيفين.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. This is radio classic tracks and hot hits.
0: just found it.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta.

راديو دلتا الحدث الفني الدائم.

0: See you soon. Radio Delta. واحد اثنين جرب الصوت
1: مياه الكابوس
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100%
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل أرز التعريف غني عن التعريف الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب شهاب في كل مكان

0: على بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
5: طعيم من زمان،
4: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
5: وبروست مكبلات بجميع انواعها
6: من زمان.
7: من زمان،
5: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
6: من زمان.
4: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
5: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
4: 772-238-378.

0: You just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfet. Wahka. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahok min qalbak.
3: Tirrim, tirrim. Tirrim, tirrim.
4: Alo?
5: Alo.
4: Alo?
5: يا عبد المعطي.
4: أيوة يا فندم.
5: طب اتخذ بس شوية كده.
4: حاضر يا فندم.
5: يا عبد المعطي.
4: أيوة يا فندم.
5: ده كلام يا عبد المعطي.
4: إيه يا فندم في إيه؟
5: لا مالكش دعوة بالعيال دول، اوعى ترفدهم، فاهم؟
4: حاضر يا فندم، خلاص لا يمكن يا فندم.
5: يلا.
4: مين اللي بيكلمني يا فندم؟
5: أنا رابسو.
6: الله أكبر الله أكبر. مين اللي كان بيكلمك في التليفون؟ مين؟
4: عينه وكيل وزارة جديد اسمه رابسو.
6: عينه وكيل وزارة جديد اسمه رابسو.
4: شش،
6: ده كويس؟
4: ده اللي هينظف الوزارة كلها.
6: هينظف الوزارة كلها. ترم ترم ترم ترم.
4: الله، ده مش تليفون مدرسة بقى، ده تليفون إسعاف
7: بقى. ولين عايز أفهم.
4: ألو
6: ألو
4: ألو
6: ألو.
4: أيوه ألو.
6: مدرسة الأخلاق الحميدة؟
4: أيوه مدرسة الأخلاق الحميدة.
6: اديني الناصر.
4: أنا ناصر.
6: أنت الناصر؟
4: أيوه أنا الناصر.
6: أنا الوزير يا ناصر.
4: صباح الوزير يا سعادة الخير. صباح الخير يا سعادة الوزير.
6: أنا الوزير يا أخوي.
4: صباح الخير يا فندم.
6: أنا أدخل حاجة في الوزارة يا ناصر.
4: بسم الله ما شاء الله يا فندم.
6: إيه يا ناصر الحركات القرعة بتاعتك دي؟
4: قرعة؟
6: إيه التقارير اللي زي الزفت اللي عليك دي يا عبد المعطي؟
4: ليه يا فندم؟
6: مكتوب في التقارير؟
4: أيوه.
6: إنك أنت بتأجر المدرسة شقة مفروشة يا عبد المعطي.
4: أيوة يا فندم، المساعد على حل أزمة المساكن يا فندم.
6: أنت مالك أنت أم مساكن؟ عليا النعمة من نعمة ربي يا عبد المعطي. عليا النعمة من نعمة ربي إن ارتجعت عن الأفعال اللي بتعملها لأعلم عليك الوزارة. كل ساعة وأنت يا عبد المعطي يا عم ناصر مدرسة الأخلاق يا حبيبي. عبد المعطي سوى ناصر مدرسة الأخلاق يا حبيبي. مش عارف إيه.
4: لا مش عارف يا حبيبي. خلص عليك وعليك وعليك.
6: نازل إيدك. نازل إيدك. بتمسك فيا يا عبد المعطي وأنا بكلمك في التليفون؟ حصلت ناصر يمسك الوزير من البلوزه بتاعته يا عبد المعطي. عبد المعطي.
4: ايوه يا فندم.
6: عايز تضحك عليا؟ لا لا.
4: عامل لي وزير يا صايع.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
3: وين عنوانهم؟
2: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
4: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: You're listening to Delta.
1: Today's good music.
2: Best.
3: It's just a type of music that everyone can relate to.
2: Music.
4: I love the music.
5: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الثالثة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
6: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبأ فون، أصالة وتواصل.
8: Radio Delta.

تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: See you soon. Radio Delta. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
5: شمي عشان تتأكدي.
6: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس
1: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال.
3: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة،
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
11: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: راديو دلتا.
13: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
14: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء أهل

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات وأحداث
4: هل تريد أن تصبح ملكة جمال ولا تملك المواصفات اللازمة كالجسد الممشوق والوسامة الشديدة؟ ليست مشكلة، فهذا الرجل ملك جمال، وسر جماله هو كرشه الضخم الكبير الذي تفوق على كروش كل القبيلة. إذا انظر لكرشك واخبره بأنه قد حان وقته ليأخذ فرصته الضائعة. كرشك الذي ربيته على الغالي والنفيس قد يصبح ملك ملوك كروش قبيلة بود الإثيوبية. تقوم قبيلة بود الإثيوبية كل عام بعمل مسابقة كبرى لأصحاب الكروش الضخمة، وبالرغم من أن القبيلة يمتاز أغلب رجالها بالقوام الممشوق، إلا أن المتبارين يتدربون ويسمنون كروشهم لمدة تتجاوز 6 أشهر قبل المسابقة، فتختار الأسرة شابا منها ليدخل هذا التحدي. وعلى مدار هذه الأشهر يعزل الشاب المتباري نفسه في كوخ وينفخ كرشه من أجل أن يفوز بالمسابقة ويشرف عائلته. يجلس الشاب بدون عمل أو حركة أو مجهود حتى لا يعيق كرشه الجميل عن النمو، ويتم عمل مخلوط من دماء الأبقار والحليب والدقيق والأعشاب وتقديمه له كل ساعتان ليساعده في تكوين أكبر كرش ممكن. ولكل عائلة وصفة سرية تحافظ عليها في مخلوطها الذي سيسبب لهم السعادة، ولكن يفشل الكثيرون في شرب هذا المشروب ويتقيأه مرارا ليفشلوا في الاختبار ويتركوا الكوخ. وللأسف تكون فرصهم في الزواج صعبة، حيث أن شرط هذه المسابقة أن يكون المتسابق غير متزوج ويساعده الفوز أو مركزه وأداءه في الزواج سريعا في غالب الأحيان حينما يفوز ابنهم في مسابقة أكبر كرش. وبسبب تقديس الأبقار في قبيلتهم يتم جرح البقرة بثقب صغير في الوريد أو بأحداث جرح صغير، وبعد أخذ الدماء يسد الجرح بالطين، حيث أن شرب الدماء المخلوطة بالحليب إحدى العادات المشهورة هناك، حيث تعتقد القبيلة أنها تعطي القوة والتحمل والصلابة. وحينما تحين وقت المسابقة يقوم المتسابق بتغطية جسده بالطين كاملا ويرتدي تاج من ذيول الأبقار بالإضافة للأساور المطرزة بالخرز الملون، ويسير في موكب وسط عائلته التي تفتخر به، ومن ثم يبدأ الاحتفال. يقوم المتسابقين بالالتفاف حول شجرة على أقدامهم لساعات طويلة وسط هتاف الأهالي، وتساعدهم النساء في تقديم مشروبهم من الماء والكحول ويمسحون عرقهم. وبعد اختيار الفائز يتم تنفيذ طقوس مقدسة بذبح بقرة بحجر مقدس، فيقوم الشيوخ هناك بفحص دمائها ومعدتها ليعرفوا هل سيكون المستقبل مشرقا أم لا. وبعد أسابيع يفقد الغالبية كروشهم بعد العودة لحياتهم الطبيعية، ولكنهم يظل أبطالا في نظر القبيلة كلها للأبد. فيقول الصحفي لافرج صاحب أول تقرير عنهم: أن تصبح رجلا بكرش كبير هو حلم كل طفل في قبيلة بوضه، فهل أنت مؤهل لتكون صاحب الكرش الأكبر؟ إن كنت تعرف أحد يمكنه أن ينافس فلا تتردد بإخباره في التعليقات.
3: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن منيو راحة بال وتوفير مال وتواصل فعال لكل شبكات الاتصال. تمتع بكل هذه الامتيازات مع الباقة الشهرية سوى 250 عبر رصيدها الخارق. 250 دقيقة اتصال لكل الشبكات المحلية. 300 رسالة لجميع الشبكات المحلية. كل ذلك فقط ب 1815 ريال شامل الضريبة. لشراء الباقة اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 63 مربع أو عبر قنوات البيع الرسمية. مع باقة سوى تواصلك كله سوى. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: Radio Delta. Only God can stop us now.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
7: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: البطاطس
1: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
9: راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي، في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta, number one.

0: وقفة ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: مين فيكم ميمي؟
3: عملت ايه يا ميمي؟
2: ايه؟
3: والله ما عملت حاجة. أمال الناس دي بتسأل عليك ليه؟ خير يا باشا، هو عمل ايه؟
2: مطلوب القبض عليه.
3: امسكوه.
4: والله ما أنا.
3: بعد إذنك يا باشا، بس خمسة كده أعرف الحيوان ده عمل ايه. اتفضل.
5: يلا بالسويت. ازاي؟
3: بوليس يقبض على بوليس؟
4: عادي مفيش حاجة.
3: يبقى ده بالسجن بقى.
4: طبيعي، يلا في سجن هيدفع لكم فلوس.
2: كل الكلام اللي أنت قلته ده جميل ومصدقه، بس أنا في الآخر بنفذ القانون، مفيش بيدي حاجة. سيب يا ابن الراجل ده وامسك الراجل ده.
3: بعد كل اللي قلته لك ده يا باشا،
2: حجز ناس بدون اذن قانوني يعتبر خط.
5: مين قالك ان هو خطف يا باشا؟
2: امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟
5: احنا هنا بنشتغل.
4: طبعا بنشتغل.
5: انتوا بتعملوا ايه يا رجاله؟
2: بنشتغل. سيبه يا ابني انت اهو. سامعين؟ اللي اقول لي يا ميمي.
3: اقول لك يا ميمي ليه؟ انت قصدك عايز تسال حاجه ودايما بقع فيها، معلش.
2: انتوا زارعين ايه هنا؟
3: بص يا باشا، الجزء ده كله بانجو، وورا كده في فدانين حشيش، وان شاء الله هنعمل غرزه يعني صغيره هنا كده محدقه. زارعين بطاطس يا باشا.
2: يا ترى مسلوقه ولا محمره؟
3: لا يا باشا، اقبض عليا اقبض عليا اقبض عليا يا باشا. على فكره انا ميمي والناس دول مخطوفين. انتوا بتعملوا ايه هنا يا رجال؟
5: مخطوفين.
3: نورت يا باشا، نورت.

يا ابن السعيده.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: واحد اثنين جرب الصوت.
10: مياه الكابوس
9: الصوت مضبوط بس الإعلان
10: خفيف.
11: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
3: إكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات وأحداث.
8: الممثل الأخطر في العالم فضح القوى العالمية والجماعات والمنظمات السرية ومخططاتهم العالمية، وأصبح عدو إسرائيل والصهيونية الأول، فأصبح مستهدفا مكروها من هذه الجماعة الخطرة التي تحكم العالم. على مدار 12 عاما أصبح أسطورة تركيا وأسطورة الشرق الأوسط، فهو الممثل الأعلى أجرا في الشرق الأوسط كله، ومسلسله وادي الذئاب حقق نجاحا باهرا يضاهي نجاحات المسلسلات العالمية. الأسطورة الذي واجه الدول العظمى وفضحهم، كادت أن تدمره امرأة. إنه أسطورة تركيا الأولى، مراد علمدار أو محمد نجاتي ششماز، نجم مسلسل وادي الذئاب. فتى بسيط من محافظة الأزيغة التركية، حافظ للقرآن من عائلة متدينة أصرت على تعليمه أصول الدين وحفظ القرآن الكريم، ذهب لأمريكا للدراسة وتخرج وعمل بالسياحة. وبعد تفجير 11 من سبتمبر عانى كثيرا مع ملايين المسلمين بسبب ديانتهم، فقد كان مراد والذي يدعى بمحمد ويعتز باسمه الحقيقي جدا محل اضطهاد من الأمريكان بسبب ديانته واسمه، ليقرر العودة لتركيا ومحاولة لتأسيس شركة تأمين مع إخوته. في إحدى المرات بينما كان يتناول الطعام في مطعم، شاهده المخرج عثمان صناف، فأتى إليه وعرض عليه بطولة لمسلسل بوليسية، اللحظة التي غيرت حياة مراد والمخرج للأبد. بدأ مسلسل وادي الذئاب الذي يدور حول الدول العميقة والمافيا والمنظمات السرية في تركيا والعالم أجمع. فتى يتم تجنيده ووضعه وسط المنظمات السرية ليفتحهم ويدمرهم. حقق المسلسل نجاحا مبهرا عالميا مدويا، فأصبح المسلسل رقم واحد في الشرق الأوسط، بل إنه تجاوز الحدود وأصبح الملايين في أوروبا وآسيا يشاهدوه. أحدث المسلسل صدى مدويا بسبب فضح المنظمات السرية مثل الماسونية وفرسان الهيكل، وكيف تسيطر الشركات ورجال الأعمال على كل شيء نتخيله. من إعلام واقتصاد وسياسة، كمنظمة كي جي تي سرية والتي تقوم بتنفيذ عمليات الاغتيال السرية المرعبة، أو بفيلمه وحلقاته عن فلسطين وإسرائيل والتي أزعجت إسرائيل بشدة لدرجة اعتراض الصحف الإسرائيلية ونواب البرلمان الذين طالبوا بوقف عرض المسلسل واعتذار صناعه. على مدار 12 عاما وعشرة أجزاء عرّ فيها السياسة العالمية من الشرق للغرب، وفضح المؤامرات ضد المسلمين والعرب حتى أن حياته أصبحت مهددة، كادت أن تدمره امرأة. محمد نجاتي والذي يعتز باسمه كثيرا ويحبه، كان قد تزوج بامرأة أمريكية قبل أحداث 11 من سبتمبر لتنهار حياته بسبب الأحداث ويطلق زوجته. ثم قصة حب بدأت مع شهرته مع الممثلة ياسمين أوستوك لعدة سنوات، ثم انفصل وارتبط بالممثلة نورفتاح أوغلو، والتي انتهت بسبب امرأة أخرى وقع في حبال حبها، إنها الألمانية ناغاهان كاشيكجي، ولمدة 7 سنوات عاش سويا وأنجب طفلين لتصدم تركيا بخبر انفصالهم. ثم إعلان مراد رفع قضية على طليقته يطالب فيها بحضانة أطفاله وتعويض 10 ملايين، فقد اخترق مراد هاتف زوجته ووجد رسائل صوتية جنسية بينها وبين عشيقها ليرفع قضية يتهم فيها زوجته بالخيانة، وترفع هي الأخرى قضية ضده باختراق خصوصيتها والتجسس عليها لتعرضه للسجن إلى 12 عام. ومنذ أزمة طلاقه عانى كثيرا لدرجة أن الجزء 11 من المسلسل لم يصدر بعد. محمد نجاتي أو مراد علمدار هو شخصية طيبة ومحبوبة ومتدينة وحافظ للقرآن ومدافعا عن الإسلام وحتى عن العروبة بالرغم من كونه غير عربي، يحبه الجمهور ويعشقه، لذلك أطلقوا عليه اسم مراد الروح.
7: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا. أضرب

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
4: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
0: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: هزارين الكيف كيفين. هزارين
4: الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
7: ثقة يمن.
8: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
7: ثقة يمن.
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع الأربعين جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: تسلي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبق فول؟
2: ايوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز.

0: السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام. لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف
3: كده. أنا جاوعة.
4: كباب لحم،
5: كباب دجاج،
4: أوصال لحم،
6: أوصال دجاج،
3: وشيش طاووق خيال.
4: مشاوي رهيبة،
6: نكهة تركية عجيبة.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
8: هزارين الكيف كيفين.
9: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
10: وين عنوانهم؟
9: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
8: هزارين الكيف كيفين.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: See you soon. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: واحد اثنين جرب الصوت.
3: مياه الكابوس
2: الصوت مضبوط بس الإعلان
3: خفيف.
4: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماشية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
5: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: Radio Delta competition, just strictly dance.
1: الحزم قد ضاع الامل والعاصفه

0: الآن الثامنة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
6: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
7: وين عنوانهم؟
6: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
7: هزارين الكيف كيفين.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعي من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق، يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: ترم ترم ترم برم.
3: ألو
4: ألو
3: ألو
4: يا عبد المعطي.
3: أيوة يا فندم.
4: طب اتأخر بس شوية.
3: حاضر يا فندم.
4: يا عبد المعطي.
3: ايوه يا فندم.
4: ده كلام يا عبد المعطي.
3: ايه يا فندم في ايه؟
4: لا مالكش دعوه باللي عيال دول، اوعى ترفدهم فاهم.
3: حاضر يا فندم. خلاص لا يمكن يا فندم.
4: يلا
3: مين اللي بيكلمني يا فندم؟
4: انا رابسو.
5: الله اكبر الله اكبر. مين اللي كان بيكلمك في التليفون؟ مين؟
3: عينه وكيل وزارة جديد اسمه رابسو.
5: عينه وكيل وزارة جديد اسمه رابسو.
3: شش.
5: ده كويس؟
3: ده اللي حينظف الوزارة كلها.
5: ترم ترم ترم ترم.
3: الله ده مش تليفون مدرسة بقى، ده تليفون إسعاف
6: بقى. ولين عايزاتك؟
3: ألو
5: ألو
3: ألو
5: ألو.
3: أيوه ألو.
5: مدرسة الأخلاق الحميدة.
3: أيوه مدرسة الأخلاق الحميدة.
5: اديني الناصر.
3: أنا الناصر.
5: أنت الناصر؟
3: أيوه أنا الناصر.
5: أنا الوزير يا ناصر.
3: صباح الوزير يا سعادة الخير. صباح الخير يا سعادة الوزير.
5: أنا الوزير يا أخوي.
3: صباح الخير يا فندم.
5: أنا أدخل حاجة في الوزارة يا ناصر.
3: بسم الله ما شاء الله يا فندم.
5: إيه يا ناصر الحركات القرعة بتاعتك دي؟
3: قرعة؟
5: إيه التقارير اللي زي الزفت اللي عليك دي يا عبد المعطي؟
3: ليه يا فندم؟
5: يكتب في التقارير؟
3: أيه.
5: إنك أنت بتأجر المدرسة شقة مفروشة يا عبد المعطي.
3: أيوة يا فندم المساعد على حل أزمة المساكن يا فندم.
5: أنت مالك أنت أم مساكن؟ عليا النعمة من نعمة ربي يا عبد المعطي. عليا النعمة من نعمة ربي إن ارتجعت عن الأفعال اللي بتعملها لأعلم عليك الوزارة. كل ساعة وأنت ليه؟ عبد المعطي عمل ناصر مدرسة الأخلاق يا حبيبي. عبد المعطي سوى ناصر مدرسة الأخلاق يا حبيبي. مش عارف إيه
3: يعني. مش عارف إيه يا حبيبي. خلص عليك وعليك وعليك.
5: نازل إيدك. نازل إيدك. بتمسك فيا يا عبد المعطي وأنا بكلمك في التليفون؟ حصلت نظر يمسك الوزير من البلوزه بتاعته يا عبد المعطي. عبد المعطي.
3: ايوه يا فندم.
5: عايز تضحك عليا
3: عامل لي وزير يا صايع.

لم يهني أمام كل شي مطروح أتى ميثاقنا الوطني طريق واضح مشروح.

0: See you soon.
1: Radio Delta.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: واحد اثنين جرب الصوت.
4: مياه الكابوس.
3: الصوت مضبوط بس الإعلان
4: خفيف.
5: مع حبي أونيدا ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث،
5: هل تريد أن تصبح ملكة جمال ولا تملك المواصفات اللازمة كالجسد الممشوق والوسامة الشديدة؟ ليست مشكلة، فهذا الرجل ملك جمال، وسر جماله هو كرشه الضخم الكبير الذي تفوق على كروش كل القبيلة. إذن انظر لكرشك واخبره بأنه قد حان وقته ليأخذ فرصته الضائعة. كرشك الذي ربيته على الغالي والنفيس قد يصبح ملك ملوك كروش قبيلة بود الإثيوبية. تقوم قبيلة بود الإثيوبية كل عام بعمل مسابقة كبرى لأصحاب الكروش الضخمة، وبالرغم من أن القبيلة يمتاز أغلب رجالها بالقوام الممشوق، إلا أن المتبارين يتدربون ويسمنون كروشهم لمدة تتجاوز 6 أشهر قبل المسابقة، فتختار الأسرة شابا منها ليدخل هذا التحدي. وعلى مدار هذه الأشهر يعزل الشاب المتباري نفسه في كوخ وينفخ كرشه من أجل أن يفوز بالمسابقة ويشرف عائلته. يجلس الشاب بدون عمل أو حركة أو مجهود حتى لا يعيق كرشه الجميل عن النمو، ويتم عمل مخلوط من دماء الأبقار والحليب والدقيق والأعشاب وتقديمه له كل ساعتان ليساعده في تكوين أكبر كرش ممكن. ولكل عائلة وصفة سرية تحافظ عليها في مخلوطها الذي سيسبب لهم السعادة، ولكن يفشل الكثيرون في شرب هذا المشروب ويتقيأه مرارا ليفشلوا في الاختبار ويتركوا الكوخ، وللأسف تكون فرصهم في الزواج صعبة، حيث أن شرط هذه المسابقة أن يكون المتسابق غير متزوج ويساعده الفوز أو مركزه وأداءه في الزواج سريعا في غالب الأحيان حينما يفوز ابنهم في مسابقة أكبر كرش. وبسبب تقديس الأبقار في قابلتهم يتم جرح البقرة بثقب صغير في الوريد أو بأحداث جرح صغير، وبعد أخذ الدماء يسد الجرح بالطين، حيث أن شرب الدماء المخلوطة بالحليب إحدى العادات المشهورة هناك، حيث تعتقد القبيلة أنها تعطي القوة والتحمل والصلابة. وحينما تحين وقت المسابقة، يقوم المتسابق بتغطية جسده بالطين كاملا، ويرتدي تاج من ذيول الأبقار بالإضافة للأساور المطرزة بالخرز الملون، ويسير في موكب وسط عائلته التي تفتخر به. ومن ثم يبدأ الاحتفال. يقوم المتسابقين بالالتفاف حول شجرة على أقدامهم لساعات طويلة وسط هتاف الأهالي، وتساعدهم النساء في تقديم مشروبهم من الماء والكحول ويمسحون عرقهم. وبعد اختيار الفائز، يتم تنفيذ طقوس مقدسة بذبح بقرة بحجر مقدس، فيقوم الشيوخ هناك بفحص دمائها ومعدتها ليعرفوا هل سيكون المستقبل مشرقا أم لا. وبعد أسابيع يفقد الغالبية كروشهم بعد العودة لحياتهم الطبيعية، ولكنهم يظلوا أبطالا في نظر القبيلة كلها للأبد. فيقول الصحفي لافرج صاحب أول تقرير عنهم أن تصبح رجلا بكرش كبير هو حلم كل طفل في قبيلة بوضي، فهل أنت مؤهل لتكون صاحب الكرش الأكبر؟ إن كنت تعرف أحد يمكنه أن ينافس فلا تتردد بإخباره في التعليقات.
4: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

راديو دلتا، الحدث الفني الدائم.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: هزارين، الكيف كيفين.
12: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
13: وين عنوانهم؟
12: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
11: هزارين، الكيف كيفين.
14: كل يوم في هواك وانت ماشي كل يوم؟
15: ايوه
14: لازم تاخذها كل يوم.
15: ايش هي؟
14: شوايه وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشوايه.
16: قسم الادامات، مشكلات وسلته وعقده الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم الماكولات البحريه وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعم
14: شوايه وبروست كل يوم. العنوان حد المدينه، شارع صفر، جوله المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
18: شركة النفط اليمنية تطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني من المشتقات النفطية مستقر تماما، وتؤكد الشركة بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوفر بكميات كافية لفترات طويلة.
19: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: راديو دلتا.

تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا. واحد اثنين جرب الصوت.
1: مياه الكابوس.
0: الصوت مضبوط بس الإعلان
1: خفيف.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداكل الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. طلبوا مننا إعلان المياه الكابوس، وقلنا بما أنه خفيف نخلي الإعلان خفيف. مياه الكابوس خفيف.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: هداف الكالتشو دونييل مالين اللاعب الهولندي صاحب الفانيلا رقم 14، ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى لمصلحة نادي روما. الآن محاولة من الجهة اليسرى البحث عن الكرة العرضية عن طريق باولو ديبالا، لكن إبعاد في التوقيت المناسب. عودة من جديد، حكم المباراة يشير بالاستمرارية مستمرة وقائمة، لسالت حاضرة، لسالت حاضرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا كورتوا كورتوا، هذا البلجيكي، هذا الجدار المنيع يتصدى لأول المحاولات ويمنع أول الكرات ولا يقرب إرموسو ليبقي الأمور على كفة التعادل بعد محاولة أولى خطيرة. ملعوبة الآن تعود من جديد، لكن تغطية وإبعاد، تغطية وإبعاد. أي بداية هذه التي يبدأ من خلالها الفريق العاصمي. عرضية ملعوبة لكن أيضا اصطدمت وعادت بعد ذلك من جديد، وصلت إلى مارتن ديرون، يلعب كرة في الجهة اليسرى. مانو كوني يبحث عن التقدم والمرور، يعيد المحاولة بعد ذلك إلى سولة، تسديدة تأتي من ماتيا سولة عند حارس المرمى تيبو كورتوا، يسيطر عليها كورتوا بالطريقة المطلوبة ويبدأ من خلالها محاولة جديدة لمصلحة فريق ريال مدريد. الآن الباحث بكل تأكيد عن عودة الثقة وعودة الكثير من الأشياء المفقودة بالرغم من الانتصار في بطولة الدوري مؤخرا، لكن لا زال ريال مدريد لم يجد الطريق المناسب لاستعادة ثقة جماهيره وتأكيد ذلك دائما وأبدا بأنه منافس على كل البطولات. هي بطولة يعرف طريقها جيدا، يدرك خباياها جيدا، يعرف الوصول إليها جيدا، يعلم تماما بأن لا فريق آخر في أوروبا يدرك الممرات ويعرف الطرق ويجد المكان المناسب مثل ريال مدريد، لكن عليه تقديم وإثبات ذلك. فيني ينطلق من الجهة اليسرى، محاولة تصل بعد ذلك إلى كيليان مبابي، انطلق الفرنسي في مئويته، انطلق الفرنسي في مئويته وابعدت من أمام اللاعب جود بيلينغهام، عادت في الجانب المقابل الآن عن طريق الأرجنتيني مولينا. لازالت لمصلحة أصحاب الدار نادي روما الظهور الأول بعد 7 سنوات 7 أشهر و24 يوم، 7 سنوات 7 أشهر و25 يوم منذ آخر ظهور لنادي روما على أرضية ميدانه هنا في الأولمبيكو في منافسات دوري أبطال أوروبا. مباراة كانت ضد نادي بورتو في فبراير من عام 2019 ذهابا في دور 16، فاز روما بهدفين مقابل هدف واحد. أدريان لوبيز آخر من سجل في هذا الملعب بعد هدفين كان عن طريق اللاعب زانيولو، سجل في ذلك اللقاء هدفين، ودع روما المنافس وغاب عن دوري الأبطال، وبعد 7 سنوات يعود الآن من جديد على أرضية ميدانه هذا الملعب الذي يحمل الكثير من الذكريات، واحد أكثر ملاعب كرة القدم الأوروبية احتضانا لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعبت 4 نهائيات على أرضية ميدان نادي روما هنا في الأولمبيكو منذ أن افتتح هذا الملعب للمرة الأولى عام 1953 وصولا إلى آخر نهائي كان في عام 2009. كرة لمصلحة ريال مدريد عن طريق كورتوا، يلعب المحاولة أمامية الآن من أجل الوصول إلى دومفريس، تحولت بعد ذلك جاءت عن طريق ديومانتي أمامية وانطلاقة لكن عند حارس المرمى بيير لويجي جوليني الذي يبدأ أساسيا في هذا اللقاء. جوليني الحارس الإيطالي صاحب 31 سنة، وبعد غياب وإصابة سفيلار جاء في المباراة الماضية جوليني وكان حارس روما الأساسي في مواجهة نادي كومو خارج الديار هنالك على أرضية ميدان كومو، مباراة انتهت بالتعادل السلبي، واليوم يبدأ مرة أخرى أساسيا في تشكيلة المدرب جيان بييرو غاسبريني. مورينيو يعرف تماما من هو غاسبريني، يعرف تماما من هو غاسبريني عندما كان ضيفا في قنوات بي إن سبورتس زميل محمد سعدون يسأل مورينيو ما هو أصعب دوري من دون تردد؟ قال الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي من دون أي تردد. وعندما سئل عن أصعب المباريات التي واجهها قال مواجهة غاسبريني على وجه التحديد كانت واحدة من أصعب المباريات بالنسبة للمدرب جوزيه مورينيو عندما كان مدربا مع نادي روما. لا واجه فريق غاسبريني أتلانتا وذكر بأن ذلك اللقاء كان من أكثر اللقاءات تعقيدا في مسيرة المدرب البرتغالي في مواجهة غاسبريني وأتلانتا. تعود المواجهة مرة أخرى مورينيو أمام غاسبريني الآن من جديد يبحث بكل تأكيد هذه المرة وضعية مختلفة تماما طموحات مختلفة تماما وبكل تأكيد الأمر لم يعد كما كان في السنوات الماضية. اليوم في مواجهة ريال مدريد وروما الريال بكل تأكيد دائما مرشح على الورق ومطالب يا مورينيو. شوف شوف شوف هذه السنوات الثلاث هي سنتين ونص سنتين ونص لكن جمهور روما لا ينسى أبدا أبدا بأن يتقدم بالشكر للمدرب الوحيد الذي نجح في تحقيق لقب أوروبي لنادي روما. كان ذلك في موسمه الأول عندما جاء في موسم 21-22 بديلا لباولو فونسيكا وفي موسمه الأول حقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وبعد ذلك في الموسم الآخر وصل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي وفي الموسم الثالث لم تسر الأمور بالصورة المطلوبة وأعلن روما انفصاله عن مورينيو بعد منتصف موسم سنتين ونص. لكن لا زالت الجماهير تتذكر ولا زالت وفية وترفع في مدرجات ملعب المواجهة ما يستوتي بالشكر للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على ما قدم مع الفريق في سنتين ونصف وحقق لهم اللقب الأوروبي الوحيد والخارجي الأوحد. كرة تعود الآن عن طريق أمانو كوني يلعب المحاولة بعد ذلك في وسط الميدان تقريبا أمامية ملعوبة المحاولة عن طريق القائد تيبالا إلى مالين. مالين داخل منطقة الجزاء مستمرة وقائمة يبحث عن مرور لكن تغطية دفاعية عودة بالمحاولة من جديد.
0: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون. سبأفون أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأفون أصالة وتواصل.
1: طريق ماتياس سولة. سولة على مشارف المنطقة داخل المنطقة عرضية راسية بالقدم بالقدم عن طريق ديبالا بالقدم عن طريق ديبالا مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. هذه اللقطة هذه المحاولة والكرة بعد ذلك بجوار القائم الأيمن لكورتوا إلى خارج الملعب تصل ركلة مرمى. هذا غاسبريني جان بييرو غاسبريني عنده لقب وحيد في مسيرته غاسبريني عنده لقب واحد بس وتعرفون ذلك جيدا وتعلمون ما هو اللقب. دوري الأمم أو الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي مع أتلانتا على حساب ألونسو ليفركوزن عام 2024 ذلك اللقب الوحيد. كرة بمحاولة لريال مدريد انطلاقة بشكل مثالي جدا وصلت عن طريق ديوماندي تسديدة تأتي من الإيفاري لكن كرة يان ديوماندي إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة بعد ذلك تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. هذه اللقطة هذه المحاولة هنا الاستلام يأتي عن طريق ديوماندي ثم بعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى عند الحارس جوليني لمصلحة نادي روما. الآن دقائق 12 أولى على بداية أحداث هذا اللقاء أفضلية لأصحاب الدار على أقل تقدير من نوعية الفرص والمحاولات التي شاهدناها حتى هذه اللحظة وخطورة الكرات التي وصلت إلى كورتوا ووصلت في الجانب المقابل عند غوليني. كرة عند البرازيلي فيسلي على تنفيذ رمية التماس، يلعب المحاولة بعد ذلك إلى ماتياس سولا، أمامية تأتي عن طريق الأرجنتيني، روديغير في التوقيت المناسب يتدخل يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة تصل بعد ذلك إلى رمية التماس لمصلحة نادي روما، تلعب بشكل سريع عن طريق جان لوكا مانشيني، الآن القائد في الجهات اليمنى يبحث عن انطلاقة، يلعب كرة أمامية عادت من جديد إلى مانشيني، لازالت مستمرة لكن بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى رمية التماس. رمية التماس لمصلحة ريال مدريد تعود من روديغير إلى حارس المرمى تيبو كورتوا. ريال مدريد هذه زيارته السابعة بالمناسبة للأولمبيكو، 6 زيارات سابقة، كل المباريات التي جمعت ريال مدريد مع روما كانت في منافسات دوري أبطال أوروبا، لم يلتقوا أبدا خارج نطاق دوري الأبطال. كرة عن طريق سولا، الآن ماتياس سولا يبحث عن التقدم، عرضية من فيسلي خطيرة جدا لكن كورتوا يتصدى، كورتوا يتصدى ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة تصل إلى رمية التماس. شوف فيسلي يلعب الكرة العرضية الماضية، لكن هنالك دائما وأبدا البلجيكي حاضرا بقميص ريال مدريد. فيسلي من جديد، لمسة إلى ماتياس سولا، سولا بحثا عن الانطلاقة، التغطية تأتي من ماركو كوريا، والإبعاد بعد ذلك من تشواميني، والعودة تعود مرة أخرى عن طريق اللاعب البرازيلي فيسلي، لازالت مستمرة وقائمة، ملعوب الكرة لكن أيضا هنالك مبابي يبعد ويعيدها لمصلحة ريال مدريد. الآن انطلاقة من الجهات اليسرى تأتي بأقدام فيني، فيني من أجل محاولة الأولى، عرضية ملعوبة لم تكن بالصورة المطلوبة، إيفان انديكا في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة، والمحاولة مستمرة وقائمة من جديد. الآن فيني يلعبها لكن مانشيني يتصدى ويبعد الكرة إلى خارج الميدان. سلامات، هذا يبدو مانو كوني، هذا مانو كوني واحد من أفضل لاعبين الوسط على مستوى الكالتشو هذا الموسم، واحد من أبرز اللاعبين بكل تأكيد في السنوات القليلة الماضية على مستوى وسط الميدان، والرجل الذي قدم موسما رائعا الموسم الماضي بقميص نادي روما قاد هذا الحضور إلى أن يكون مع منتخب بلاده المنتخب الفرنسي في الفترة الماضية باستمرار. الآن إصابة تجبر اللاعب الفرنسي مانو كوني على ترك أرضية الميدان، والبديل نيكولو بيسيلي تحت أنظار توتي، نعم تحت أنظار واحد من أساطير كرة القدم وأبرز اسم في تاريخ نادي روما فرانشيسكو توتي حاضرا في مدرجات ملعب المواجهة، لكن الآن مانو كوني سيترك أرضية الملعب والبديل هو نيكولو بيسيلي. بيسيلي هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان كتبديل أول للمدرب غاسبريني على مستوى الدقائق الأولى، تبديل مبكر جدا يضطر من خلاله لفقدان خدمات مانو كوني، غير قادر على إكمال أحداث هذا اللقاء وغير قادر على مواصلة المشوار، يترك أرضية الميدان وبيسيلي يجد نفسه الآن حاضرا هنا في مواجهة نادي ريال مدريد. نعم بيسيلي لاعب خط الوسط صاحب 22 سنة الدولي مع منتخب إيطاليا يدخل إلى أرضية الملعب الآن مع ركنية لمصلحة ريال مدريد، ملعوبة داخل منطقة الجزاء لكن غوليني يبعدها في التوقيت المناسب، عادت المحاولة مرة أخرى، راية موجودة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة، يبدو بأن هنالك تسلل على اللاعب جود بيلينغهام. نعم بيلينغهام متسللا وبالتالي قرار سليم من الحكم المساعد الثاني في مباراة اليوم. تعود من جديد إلى بيلينغهام، الآن محاولة للتقدم يلعبها إلى فينيسيوس، تصدي وإبعاد في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك عن طريق مارك كوكوريا يبحث عن من يجد، أنطونيو روديغير يلعب كرة تصل إلى إبراهيم كوناتي، كوناتي بمحاولة في وسط الميدان الجهة اليمنى هنالك ديوماندي، والعودة بعد ذلك إلى روديغير إلى حارس المرمى كورتوا. 17-18 دقيقة على بداية الأحداث والأمور لازالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين. وذكرت بأنه في تاريخ مواجهات الفريقين خلال السنوات الماضية 12 مباراة جمعت ريال مدريد مع نادي روما لمباريات 12 كلها كانت في منافسات دوري أبطال أوروبا. فاز الريال في 8 وفاز روما في 4 مباريات ومباراة وحيدة فقط انتهت بنتيجة التعادل. ذلك التعادل كان إيجابيا بهدف لهدف. كرة تعود إلى صافرة وخطأ. هكذا إذن قرار حكم المباراة الفرنسي فرانسوا ليتوكسيه. حكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتوكسيه من يدير أحداث هذا اللقاء. أحد أبرز الحكام في فرنسا وأحد أبرز حكام القارة في السنوات القليلة الماضية. الرجل الذي أدار نهائي بطولة أمم أوروبا قبل سنتين من الآن إسبانيا إنجلترا واللقب الرابع للأسبان. والرجل الذي كان حاضرا أيضا في نهائيات بطولة كأس العالم وأدار 3 مباريات أهمها بكل تأكيد ذلك اللقاء الكبير الذي جمع المنتخب الأرجنتيني مع منتخب مصر وانتهى ب3 أهداف مقابل هدفين للأرجنتين بعد ريمونتادا تاريخية أعطت الأرجنتين التأهل إلى الدور ربع النهائي. كرة تعود الآن لمصلحة ريال مدريد. أيضا حكم المباراة هو من أدار لقاء كاب فيردي والسعودية في دوري المجموعات. تصل إلى الهولندي الآن مالين بمحاولة في الجهة اليمنى ماتياس سولا. سولا يبحث عن التقدم. هيا كرة تسديد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفي الليلة الكبرى يجب أن يكون الظهور بهذه الطريقة. يجب أن يأتي بهذه الكيفية. روما روما روما هدف في المدرج وترجموها في أرضية الميدان عن طريق مارتن درون. درون يسجل ويتقدم ويعطي الذئاب أول الأهداف. والذئب لا منه عوى. الذئب لا منه عوى. جاوبه ذئب يا توتي. يأتي هدف في المباراة الأول ويتقدم نادي روما أولا عن طريق مارتن درون. سكنت شباك كورتوا وأعلنت عن أول الأهداف. أعلنت عن أول الأهداف. هل اصطدمت وتغير اتجاهها؟ المهم بأن الهدف سجل واحتسب لمصلحة روما الآن هنا في مواجهة ريال مدريد. الظهور الأول بعد فترة غياب يأتي بطريقة مثالية حتى هذه اللحظة ويتقدم روما عن طريق مارتن درون اللاعب الأكبر الموجود في أرضية الملعب الأكبر. نعم هذا هذا هذا الابن المدلل الابن المدلل لجاسبريني. جاسبريني درب لسنوات وسنوات هنالك مع نادي أتلانتا وعندما جاء مدربا لنادي روما أول ما سواه تعاقد مع الهولندي مارتن درون. درون بعد 9 سنوات مع أتلانتا اليوم بالسن 35 سنة ينتقل مع جاسبريني إلى أن يكون حاضرا هنا بقميص نادي روما ويسجل الهدف الأول في الأولمبيكو بعد غياب أكثر من 7 سنوات. بعد غياب أكثر من 7 سنوات يأتي الهدف الأول عن طريق مارتن درون. انتظرنا مالين لكن ظهر هولنديا آخر. ظهر هولنديا آخر هنالك هولندي ثالث أيضا في أرضية الميدان. والحديث بكل تأكيد عن دومفريس في الجانب المقابل لاعب نادي ريال مدريد الرجل الذي يتواجد أساسيا من خلال أحداث هذا اللقاء. بينما هنا مارتن درون صاحب هدف في المباراة الوحيد. ماتياس سولا وبعدت الكرة من أمام سولا. عادت المحاولة بعد ذلك لمصلحة ريال مدريد. دومفريس يبحث عن التقدم يلعب كرة تصل إلى يان ديوماندي. ديوماندي في وسط الميدان بالخطأ. الهدف في الجانب المقابل. مرتدة سريعة، مرتدة سريعة وصلت إلى مالين، تسديدة تهدي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. محظوظ كورتوا في محاولة مالين، تصدى وذهبت الكرة بعد ذلك، لكنها وقفت على خط المرمى، وقفت على خط المرمى ومنعت ثاني الأهداف لنادي روما. مرتين يتصدى كورتوا، مر بجوار القائم، مر عبرت وسكنت. روما بأفضلية في الدقائق الأولى يفرض حضور أمام من؟ أمام ريال مدريد هنا في ليالي الأبطال، ويتقدم بهدف مقابل لا شيء، ويمتلك أفضلية في اللحظات الأولى والدقائق الأولى لهذه المواجهة. كرة تعود من جديد، أبعدت من أمام كيليان مبابي، عادت المحاولة مرة أخرى، وصلت إلى مالين، وصلت إلى مالين، وصلت إلى مالين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. العديد من علامات الاستفهام. 23 دقيقة كافية لأن يسلط جمهور ريال مدريد وإدارة ريال مدريد ومحبين ريال مدريد وعشاق ريال مدريد والمهتمين بشأن ريال مدريد والفنيين في ريال مدريد وسكان العاصمة مدريد

ويعدل النتيجة ويعود الريال الآن بأقدام كليون بأقدام كليون. أضرب سدد أطلق وصل إلى المرمى سجل في المرمى عدل في المرمى. والعين بالعين يا روما العين بالعين يا روما. يأتي هدف التعادل عن طريق كيليان مبابي يسجل في مئويته مباراة المئوية اليوم وهدف رقم 73 في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. الهدف رقم 73 في دوري الأبطال لكيليان مبابي يأتي هنا في الأولمبيكو ومن خلال مواجهته رقم 199 مباراة سابقة. اليوم اللقاء رقم 100 يا له من حضور هنا في الأولمبيكو لهذه المواجهة في دقائقها الأولى. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية لكن أيضا سهلة عند حارس المرمى جوليني. 1-1 نعم لكن الكثير من التمريرات الخاطئة الكثير من الفرص لروما وتمريرات خاطئة من لعيبة ريال مدريد وفقدان للكرة بشكل مستمر وسهولة وصول إلى المرمى أيضا سهولة وصول. هذه وحدة تأتي عن طريق ماتياس سولة ماتياس سولة يبحث عن التقدم والمرور يلعب كرة لكنها اصطدمت عادت مرة أخرى وبعدت عن طريق فيدريكو فالفيردي وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. رمي التماس لمصلحة البرازيلي فيسلي يلعب كرة تصل إلى إيفان انديكا انديكا بلمسة إلى ماريو إرموسو. يعرف جيدا ريال مدريد إرموسو لعب لسنوات وسنوات مع أتلتيكو مدريد 5 سنوات قضاها هيرموسو مع أتلتيكو. قبل ذلك كان لاعبا في أكاديمية ريال مدريد ولعب مع أفسي ولعب مع ريال مدريد بي واليوم يواجه ريال مدريد أي هنا في دوري أبطال أوروبا بعدما واجهوا لسنوات بقميص أتلتيكو. كرة بمحاولة تقدم تصل سهلة عند حارس المرمى كورتوا سيطر على كورتا بالشكل المطلوب تيبو كورتوا. الهدف ربما يعيد بعض الثقة المفقودة من خلال أحداث هذا اللقاء في بداية شوط المباراة الأول بالنسبة لفريق ريال مدريد بعد الأداء الغير مقنع تماما في الدقائق 24 الأولى وحضور رائع جدا من روما في أرضية الميدان. كرة تعود من جديد الآن لمسة تصل عن طريق روديغير محاولة في الجهات اليسرى مارك كوكوريا يلعب كرة عند البرازيلي فيسلي سيطر عليها بطريقة مثالية جدا عادت مرة أخرى إلى فيسلي لمسة بعد ذلك في وسط الميدان عن طريق ديرون أمامية تصل إلى مواطنه مالين تغيير مثالي جدا حكم المباراة فرانسوا لوتسكي لوتكسيه اصطدمت فيه الكرة وتغيرت اتجاهها ومنعت انطلاقة نادي روما. يعيد الكرة ومحاولة أن تستمر المواجهة بإسقاط لمسة تصل في الجهة اليسرى عادت من جديد إلى وسط الميدان محاولة بأقدام إيفان انديكا لمسة في الجانب المقابل الآن عن طريق البرازيلي فيسلي فيسلي يبحث عن التقدم بعد ذلك إلى سولة تغيير في الجانب الآخر الآن عن طريق من هنا محاولة داخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية وإبعاد إبعاد عادت عن طريق ديوماندي يلعب كرة إلى دومفريس أمامية من دومفريس كليان لكن أيضا هنالك انديكا هنالك انديكا يظهر في توقيت رائع جدا يبعد الكرة من أمام كيليان مبابي محاولة تعود بعد ذلك مرة أخرى لمصلحة القائد مانشيني هنا جان لوكا مانشيني إلى البرازيلي فيسلي لمسة بشكل رائع جدا تصل عن طريق ماتياس سولا محاولة لتغيير اتجاه اللعب لم يسيطر عليها مولينا بالشكل المطلوب تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذول آخر مباراة لعبت في ملعب روما في الأولمبيكو لم يكونوا ولدوا بعد اللي شفتوهم قبل شوي هذول الصغار آخر مرة لعب روما في الأولمبيكو في منافسات دوري أبطال أوروبا لم يكن هؤلاء الصغار قد ولدوا بعد اليوم يأتون ليشهدون تاريخا وحضورا وتشاء الصدف تشاء الصدف أن يكون اللقاء أمام من؟ أمام ريال مدريد. لو اختار روما موعدا آخر لما كان قد اختار موعدا أفضل من مواجهة ريال مدريد في عودة المباريات الأوروبية ودوري الأبطال.

0: إلى الأولمبيكو بعد فترة غيابه استمرت لسبع سنوات. يا له من موعد ويا لها من ليلة، 30 دقيقة مرت على بداية هذه الليلة هنا في الأولمبيكو، والتعادل الإيجابي مستمر بهدف لهدف. كرة في الجهة اليمنى عن طريق تيوماندي، عادت بعد ذلك وصلت إلى دومفريس، من جديد إلى يان تيوماندي، إلى القائد بالفيردي، لمسة تصل إلى إبراهيم كوناتي يبحث عن التقدم الآن، يلعب كرة تصل إلى أنطونيو روديغير، بعد ذلك إلى ماركو كوريا، عودة مرة أخرى إلى حارس المرمى تيبو كورتوا، تمريرات متبادلة، تعادلا إيجابي 1-1. ظهرت هذه النتيجة في التعادل الرسمي الوحيد الذي جمع ما بين الفريقين، مباراة كانت عام 2001 في دوري المجموعات، فرانشيسكو توتي كان قد سجل في سانتياغو برنابيو وتقدم كوكوريا من أجل التقدم، كوكوريا من أجل التقدم، بجوار القائم إلى خارج أرضية الميدان. هذه اللقطة، هذه المحاولة، استلام في غاية الروعة من ماركو كوريا، لكن النهاية لم تكن بالصورة المطلوبة، والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الميدان، عادت من جديد لمصلحة ريال مدريد. فينيسيوس لمسة بعد ذلك إلى ديوماندي، أبعدت الكرة والمحاولة في المرة الأولى عادت عن طريق تشواميني، يلعبها إلى ماركو كوريا، لمسة من جديد إلى ديوماندي، تمريرات ما بين لاعبين الريال، عادت إلى الإيفواري مرة أخرى، بعد ذلك القائد والفيردي يلعبها في الجهة اليمنى إلى دومفريس، يبحث عن التقدم الآن، يضطر إلى أن يعود بكرة تصل إلى كيليان امبابي، أمامية إلى بيلينغام بالكعب، لكن تغطية وإبعاد، أبعدت الكرة، والمحاولة الماضية لا زالت مستمرة وقائمة لمصلحة فريق ريال مدريد هنا عن طريق جود بيلينغام. عودة إلى تشواميني، يلعب كرة تصل إلى كوكوريا، كوكوريا يبحث عن من، يجد هنا كيليان امبابي، امبابي امام القائد مانشيني، محاولة لمصلحة ريال مدريد، عرضية تأتي عن طريق كيليان امبابي، مرت من امام الجميع، لا زالت بحوزة لاعبي الريال، هنا باقدام دومفريس، عرضية من دومفريس، والتدخل يأتي من ارموسو، والابعاد الى خارج الملعب، كرة تصل الى ركلة ركنية لمصلحة ريال مدريد. هذه لقطة، نعم، اصطدمت وتغير اتجاه الكرة وسكنت شباك كورتوا، وهنا الأمر أيضا بالنسبة لكيليان مبابي، اصطدمت وتغير اتجاهها وسكنت شباك غوليني، وأعطت التعادل 1-1 في 32 دقيقة مرت على بداية الأحداث. كرة إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى غوليني، الريال من أجل الثاني الآن يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، أبعدت لكنها لا زالت مستمرة، عادت عن طريق ديوماندي، مرور بشكل مثالي، ديوماندي عن عرضية، لكن أيضا الكرة تصطدم وتعود مرة أخرى إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة ريال مدريد الآن على يسار حارس المرمى بيير لويجي غوليني، محاولة من جديد للوصول والتقدم على مستوى أحداث هذا اللقاء، كرة فيها سيطرة الآن في اللحظات الماضية والدقائق القليلة الماضية لريال مدريد على مستوى أحداث هذا اللقاء. نعم، بدأ روما بطريقة مثالية ووصل إلى أول الأهداف، لكن بعد التعادل ريال مدريد هو الطرف الأفضل من حيث السيطرة والاستحواذ، روما من أجل استعادة المواجهة مرة أخرى، كرة تصل عن طريق مولينا، عرضية من مولينا لم تكن بالصورة المطلوبة، لكن هنالك راية، حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود لتسلل ولا لخطأ، وبالتالي تعود من جديد إلى مارتن ديرون، يلعبها في الجهة اليمنى، كرة تصل إلى فينيسيوس، أو هذا مواطنة في الجانب المقابل فيسلي، فينيسيوس كان على مستوى التغطية والاستحواذ، عادت مرة أخرى إلى ماريو إرموسو، يلعبها في الجهة اليسرى الآن، من جديد إلى إرموسو، أمامية إلى باولو ديبالا، تغيير في الجهة اليمنى عن طريق البرازيلي، فيسلي عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى ركلة أو رمية التماس، قلت آخر لقاء أو التعادل الوحيد اللي كان ما بين الفريقين 1-1، 2001 في سانتياغو. توتي سجل ولويس فيغو من علامة الجزاء عدل النتيجة. بينما آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين كانت عام 2018-2019، السنة الأخيرة لنادي روما والموسم الأخير لروما في دوري أبطال أوروبا. يومها المباراة انتهت بهدفين مقابل لا شيء. هنا في هذا الملعب التقوا في دوري المجموعات ذهابا في البرنابيو، انتصر الريال بثلاثية نظيفة، وفي هذا الميدان نجح أيضا في إسعادة وعودة بالانتصار بهدفين مقابل لا شيء. في ذلك التوقيت جاريث بيل ولوكاس فاسكيز هم سجلوا. كرة بمحاولة في الجهة اليسرى الآن لمصلحة اللاعب الأرجنتيني مولينا، أمامية ملعوبة، لكن أيضا إيرموسو يتدخل ويعيد الكرة والمحاولة لمصلحة نادي روما. الآن روما على طريقة فيسلي يتقدم، وبأقدام هنا اللاعب الهولندي مالين يلعب كرة، لكن بعد ذلك يأتي القرار صافرة لتكسيه تعلن عن وجود خطأ لمصلحة ريال مدريد. خطأ لريال مدريد، 6 سيارات سابقة للريال، 5 انتصارات، 5 انتصارات، خسارة وحيدة فقط، خسارة الوحيدة في زيارات ريال مدريد كانت في المرة التي أقصى فيها روما ريال مدريد في منافسات الأبطال موسم 2007-2008 من دور 16، فاز في ذلك التوقيت روما بهدفين مقابل هدف هنا على أرضية ميدانه، وهو انتصاره الوحيد أمام الريال في أرضية الأولمبيكو مقابل 5 خسائر. الريال دائما ما يعود بالغنائم من هذا الميدان، بالغنائم. كرة ملعوبة أمامية عند حارس المرمى جوليني، جوليني سيطر على كورته من أمام كيليان مبابي. هنا مورينيو كما ذكرت يعود بالكثير من الذكريات إلى إيطاليا. محطة الأولى كانت إنتر، ثم بعد ذلك الرحيل، ثم العودة بعد ذلك إلى روما، والآن يأتي ضيفا، نعم، على الأولمبيكو محملا بالكثير من الترحيب والتصفيق و يعني عدم نكران الجميل، عدم نكران الجميل، لأن هذا الرجل كان سببا في إحراز روما للقبه الأوروبي الوحيد. كرة بمحاولة ملعوبة الآن تجاوزت خط التماس، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس لمصلحة ريال مدريد. كوكورية على التنفيذ، يلعب كرة تصل إلى أنطونيو روديغير، عودة إلى حارس المرمى كورتوا، يلعب الكرة في الجانب الآخر بأقدام دومفريس إلى كورتوا مرة أخرى. أكبر لاعب موجود في تشكيلة ريال مدريد، أكبر لاعب موجود في تشكيلة ريال مدريد هو الحارس كورتوا. دام الموضوع متعلق بحارس المرمى فالعمر 34 يعني يرى الكثير بأنه لا زال على أقل تقدير، هنالك 3-4 مواسم أخرى ممكن أن يقدم فيها كورتوا هذا الحضور، هذا الحضور، هذا الحضور. شوف تحدث عن رجل دائما ما يكون في الموعد، صراحة تيبو كورتوا دائما ما يكون في الموعد عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مرمى ريال مدريد. كرة بانطلاقة من الجهة اليمنى الآن، ماتياس سولا يعيد المحاولة خطيرة جدا على مشارف المنطقة، أبعدت من أمام مالين، لازالت مستمرة وقائمة، وصلت بعد ذلك على مستوى منطقة الجزاء، عرضية تأتي لكن أبعدت إلى خارج الملعب أو طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى، ركلة مرمى.
1: 1 2 جرب الصوت.
2: مياه الكابوس
1: الصوت مضبوط بس الإعلان
2: خفيف.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس
1: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: كيليان مبابي اليوم سجل الهدف رقم 73 وواصل حضوره متجاوزا راؤول، عنده 71 راؤول، كيليان 73. يا الله يا الله، في سنوات من يتابع كرة القدم كان يعتقد بأن رقم راؤول من الصعب جدا أن ينكسر في يوم من الأيام في دوري أبطال أوروبا. اليوم في 5 لاعبين على صدارة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا مسجلين أكثر من راؤول نفسه: كريستيانو وميسي، ليفاندوفسكي وكريم. والآن هنا الحديث عن كيليان. كرة بمحاولة جديدة، ملعوبة اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. حكم المواجهة يعلن عن ركلة مرمى. ركلة مرمى يرى بأن الكرة الماضية اصطدمت في كيليان مبابي وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى. ركلة مرمى هكذا يرى المساعد الثاني. نعم، يرى بأن حكم أو الكرة اصطدمت في كيليان وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى عند الحارس بيير لويجي جوليني. أمامية ملعوبة من جوليني، راسية عادت، خلصها بعد ذلك مرة أخرى هنالك القائد جيان لوكا مانسيني. تعود بأقدامي الحاضر أمامنا هنا في الجهة اليمنى كيليان مبابي. مبابي يتقدم، تمريرة مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع، لم تجد المتابعة المطلوبة وبالتالي تصل عند القائد مانشيني. أمامية عن طريق جيان لوكا، التدخل من روديغير إلى خارج الميدان، رمي التماس لنادي روما على تنفيذها البرازيلي بوسلي. بوسلي قلت بأنه في عام 2020 اتخذ قرارا بالتوقف نهائيا عن ممارسة كرة القدم وذهب للعمل في مطعم خاص بأخته وأمه. كان ينظف سيارات ويتقاضى 150 يورو في الشهر. لكن مقطع في اليوتيوب شاهد أحد الكشافين لنادي فلامينغو البرازيلي، مقطع في اليوتيوب فقط، شاهد أحد الكشافين لفلامينغو تواصل مباشرة مع بوسلي ووصل إليه وأقنعه بالعودة لممارسة كرة القدم إلى أكاديمية نادي فلامينغو، ثم بعد ذلك لعب مع الفريق الأول لمدة 4 سنوات قبل أن يلتحق بنادي روما في الموسم الماضي. كان أفضل ظهير برازيلي في الموسم الماضي اللاعب بوسلي، ونعلم تماما بأن تم استدعاءه إلى نهائيات كأس العالم لكنه أصيب في المباراة الودية أمام المنتخب المصري وغاب بعد ذلك عن النهائيات. اليوم مرة أخرى يعود بوسلي إلى التشكيلة الأساسية ويعود إلى أن يكون أحد أفضل الأسماء. ما بين الصدفة واتخاذ القرار كان مصير بوسلي معلقا في عالم كرة القدم. آخر لحظات المواجهة، آخر لحظات شوط المباراة الأول، تيوماندي يقود محاولة لريال مدريد تصل إلى الجهة اليسرى. فينيسيوس الآن يبحث عن التقدم والمرور، هيا كرة ملعوبة في اللحظة الأخيرة وفي الدقيقة الأخيرة كاد أن يتقدم الريال لكن الكرة مرت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة مرمى. معها تنتهي أحداث شوط المباراة الأول ما بين روما وريال مدريد في الأولمبيكو بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثاني. إلى أن يحين الموعد، إلى اللقاء.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
6: شخصيات وأحداث
7: الممثل الأخطر في العالم فضح القوى العالمية والجماعات والمنظمات السرية ومخططاتهم العالمية وأصبح عدو إسرائيل والصهيونية الأول فأصبح مستهدفا مكروها من هذه الجماعة الخطرة التي تحكم العالم على مدار 12 عاما أصبح أسطورة تركيا وأسطورة الشرق الأوسط فهو الممثل الأعلى أجرا في الشرق الأوسط كله ومسلسله وادي الذئاب حقق نجاحا باهرا يضاهي نجاحات المسلسلات العالمية الأسطورة الذي واجه الدول العظمى وفضحهم كادت أن تدمرهم رأى إنه أسطورة تركيا الأولى مراد علمدار أو محمد نجاتي ششماز نجم مسلسل وادي الذئاب فتى بسيط من محافظة الأزيغة التركية حافظ للقرآن من عائلة متدينة أصرت على تعليمه أصول الدين وحفظ القرآن الكريم ذهب لأمريكا للدراسة وتخرج وعمل بالسياحة وبعد تفجير 11 من سبتمبر عانى كثيرا مع ملايين المسلمين بسبب ديانتهم فقد كان مراد والذي يدعى بمحمد ويعتز باسمه الحقيقي جدا محل اضطهاد من الأمريكان بسبب ديانته واسمه ليقرر العودة لتركيا ومحاولة لتأسيس شركة تأمين مع إخوته في إحدى المرات بينما كان يتناول الطعام في مطعم شاهده المخرج عثمان صناف فأتى إليه وعرض عليه بطولة لمسلسل بوليسية اللحظة التي غيرت حياة مراد والمخرج للأبد بدأ مسلسل وادي الذئاب الذي يدور حول الدول العميقة والمافيا والمنظمات السرية في تركيا والعالم أجمع فتى يتم تجنيده ووضعه وسط المنظمات السرية ليفتحهم ويدمرهم حقق المسلسل نجاحا مبهرا عالميا مدويا فأصبح المسلسل رقم واحد في الشرق الأوسط بل إنه تجاوز الحدود وأصبح الملايين في أوروبا وآسيا يشاهدوه أحدث المسلسل صدى مدويا بسبب فضح المنظمات السرية مثل الماسونية وفرسان الهيكل وكيف تسيطر الشركات ورجال الأعمال على كل شيء نتخيله من إعلام واقتصاد وسياسة كمنظمة كي جي تي سرية والتي تقوم بتنفيذ عمليات الاغتيال السرية المرعبة أو بفيلمه وحلقاته عن فلسطين وإسرائيل والتي أزعجت إسرائيل بشدة لدرجة اعتراض الصحف الإسرائيلية ونواب البرلمان الذين طالبوا بوقف عرض المسلسل واعتذار صناعه على مدار 12 عاما وعشرة أجزاء عر فيها السياسة العالمية من الشرق للغرب وفضح المؤامرات ضد المسلمين والعرب حتى أن حياته أصبحت مهددة كادت أن تدمره امرأة محمد نجاتي والذي يعتز باسمه كثيرا ويحبه كان قد تزوج بامرأة أمريكية قبل أحداث 11 من سبتمبر لتنهار حياته بسبب الأحداث ويطلق زوجته ثم قصة حب بدأت مع شهرته مع الممثلة ياسمين أوساك لعدة سنوات ثم انفصل وارتبط بالممثلة نورفتاح أوغلو والتي انتهت بسبب امرأة أخرى وقع في حبال حبها إنها الألمانية ناغاهان كاشيكشي ولمدة 7 سنوات عاش سويا وأنجب طفلين لتصدم تركيا بخبر انفصالهم ثم إعلان مراد رفع قضية على طليقته يطالب فيها بحضانة أطفاله وتعويض 10 ملايين فقد اخترق مراد هاتف زوجته ووجد رسائل صوتية جنسية بينها وبين عشيقها ليرفع قضية يتهم فيها زوجته بالخيانة وترفع هي الأخرى قضية ضده باختراق خصوصيتها والتجسس عليها لتعرضه للسجن إلى 12 عام ومنذ أزمة طلاقه عانى كثيرا لدرجة أن الجزء 11 من المسلسل لم يصدر بعد محمد نجاتي أو مراد علمدار هو شخصية طيبة ومحبوبة ومتدينة وحافظ للقرآن ومدافعا عن الإسلام وحتى عن العروبة بالرغم من كونه غير عربية. يحبه الجمهور ويعشقه، لذلك أطلقوا عليه اسم مراد الروح.
6: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: شاكيرا، we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق.
7: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: آخر أيضا يجريه المدرب غاسبريني الآن. خروج باولو ديبالا. ديبالا بالمناسبة لم يسجل ولا هدف هذا الموسم في 7 مباريات لعبها مع نادي روما. لم يسجل ولا هدف، لكن صنع 4 أهداف في المباريات السابقة. اليوم أيضا في شوط المباراة الأول لم يقدم ذلك الأداء الكبير، ويأتي الآن قرار غاسبريني بإخراج باولو ديبالا والاعتماد على البرتغالي رودريغو مورا. رودريغو مورا إذن هو ثاني بدلاء نادي روما من خلال أحداث هذا اللقاء بعد تبديل أول اضطراري. هذا مورا البديل، لعب البرتغالي الذي دخل إلى أرضية الميدان مع بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني. الصغير رودريغو مورا كارفاليو صاحب 19 سنة، لاعب القادم بداية هذا الموسم من نادي بورتو إلى روما، أول الأسماء أو ثاني البدلاء للمدرب غاسبريني. جوليني في حراسة المرمى. 3-4-3 هي الطريقة التي يعتمدها دائما وأبدا غاسبريني. أمام جوليني إرموسو ونديكا ومانشيني، أمامهم مارتن ديرون والبديل بيسيلي، مولينا في اليمين وفيسلي في الجهة اليسرى. يأتي بعد ذلك ماتيو سولا، رودريغو مورا والمهاجم الهولندي مالين. هذه هي تشكيلة غاسبريني، تغييرين، واحد اضطراري واحد فني بقراءة ما بين الشوطين. في الجانب المقابل ريال مدريد يستمر بنفس الأسماء، لا تغييرات على من بدأ هذه المواجهة. كورتوا المتألق دائما في حراسة المرمى، روديغير وكوناتي على يمينهم، هنالك دومفريس، وفي الجانب الآخر يتواجد كوكوريا، تشواميني، فالفيردي، أمامهم فينيسيوس، بيلينغام وديوماندي، وفي المقدمة كيليان امبابي. هدف آخر يضاف إلى أهداف كيليان امبابي على مستوى منافسات دوري أبطال أوروبا وفي هذا الموسم أيضا. الهدف العاشر في المباراة أو الهدف التاسع في المباراة التاسعة، نعم، هدف في مرمى إنتر، 7 في الدوري، وهدف اليوم في مرمى نادي روما. هكذا هي الأمور بالنسبة لكيليان امبابي من خلال أحداث هذا الموسم. يواصل الحضور ويواصل الأرقام في مئويته على مستوى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. سجل 72 هدف، 73 الآن في 100 مباراة، بحاجة إلى نفس العدد في 100 مباراة أخرى قادمة، على أقل تقدير في 6-7-8 سنوات أخرى، إذا ما أراد الوصول إلى الرقم القياسي المسجل في منافسات دوري أبطال أوروبا لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف. نعم، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف. وضعية الحاضرة بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، كريستيانو رونالدو نعلم تماما بأنه الهداف التاريخي لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن شخصيا أرى بأن تسجيل 140 هدف سيكون أمر في غاية الصعوبة. يعني 72-73 في 100 مباراة. كريستيانو سجل أهدافه في 183 مباراة، سجل 140 هدف. ميسي في 163 مباراة، سجل 129. كنسبة وضع صعب جدا بالنسبة لكيليان امبابي قياسا بعدد المباريات. لازم يلعب 100 مباراة أخرى، 100 مباراة أخرى إذا ما أراد تحطيم رقم كريستيانو رونالدو وأن يتواصل بنفس هذا المعدل. متخيلين يواصل بنفس هذا المعدل؟ لكن من يعلم، الأرقام ليست إلا مجرد يعني السنوات وتسقط واحدا تلو الآخر. كرة بمحاولة تعود لريال مدريد في وسط الميدان، هنا عن طريق ديوماندي، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. كيليان مبابي من أجل الاطمئنان على ماتياس سولا يترك ويخرج الكرة إلى خارج الملعب لتصل إلى ركلة أو رمية تماس. هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهنا الالتحام، ثم بعد ذلك قرار حكم المباراة يأتي باستمرارية واستئناف اللعب من رمية تماس. تعود المحاولة من جديد ولا زالت مستمرة وقائمة بنتيجة التعادل بهدف لهدف ما بين الفريقين. أمامية الآن أبعدت، عادت مرة أخرى وصلت إلى البديل رودريغو مورا، مورا إلى مالين داخل منطقة الجزاء، تسديده يواصل رحلة الإبداع ولا يرضى إلا بأن تكتمل ليلة العودة. نعم، هنا في الأوليمبيكو دانييل مالين يسجل ويعيد روما للمقدمة، يعيد روما مرة أخرى للمقدمة في هذا اللقاء. يأتي الهدف الثاني عن طريق مالين، يسجل الهولندي ليواصل تألقه وإبداعه وحضوره. هنا تمريرة كورتوا، خطأ فينيسيوس ولمسة البديل رودريغو مورا ومحاولة مالين، استلم وخلصها في الشباك، أنهاها في الشباك، أعلن عن ثاني الأهداف، وصل إلى المرمى، أعاد مرة أخرى روما. ويعيد روما للمقدمة الآن 2-1 من جديد. تمريرة تأتي عن طريق كورتوا، وصلت في المقدمة، فينيسيوس يبحث عن عودة من جديد من أجل الرد، محاولة عن طريق ديوماندي، عرضية بأقدام الإنفاري، وبعيدة الكرة والمحاولة الماضية، بعد ذلك تخلصت من إيفان إنديكا، إيفان إنديكا إلى كورتوا. تخيل، تخيل أن كورتوا ثاني أكثر لاعب تمريرا للكرات في شوط المباراة الأول بعد تشواميني على مستوى تشكيلة ريال مدريد، ثاني أكثر لاعب تمريرا للكرات هذا كورتوا. شوف الآن تعود من جديد إلى كورتوا، مررها إلى من؟ وصلت بعد ذلك إلى كوكوريا، ومن خلال شوط المباراة الثاني في الدقائق الماضية أعتقد بأن تمريرات كورتوا تجاوزت تمريرات تشواميني في هذا اللقاء على مستوى تشكيلة ريال مدريد. هذه دلالة ولكم تفسيرها. تعود المحاولة مرة أخرى، تصل عن طريق دومفريس، لم تكن بالصورة المطلوبة، عادت بعد ذلك من إيفان إنديكا، لمسة في الجهة اليسرى يحاول من خلالها اللاعب اللي هو مولينا، حولت من جديد عن طريق إنديكا، سقوط في أرضية الميدان، صافرة على بيلينغهام، خطأ لمصلحة روما، خطأ لمصلحة روما. تعود ليالي في ملاعب في عالم كرة القدم تستشعر بقيمتها ومكانتها. إي والله، في ملاعب في عالم كرة الأوليمبيكو، واحد من هذه الملاعب ملعب احتضن نهائي أمم أوروبا مرتين 68 و80، نهائي كأس العالم 90، 3 مرات 4 مرات نهائي دوري أبطال أوروبا. بورتو هنا حقق اللقب عام 68، وبعد ذلك أو عفوا ليفربول عفوا عام 77 على حساب منشن غلادباخ، والنهائي الأشهر عندما لعب روما في هذا الميدان أمام ليفربول وخسر بركلات الترجيح 96. أياكس كان قد خسر أمام يوفي بركلات الترجيح 2009، برشلونة أمام اليونايتد، كرة بمحاولة ملعوبة الآن من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا، مالين مرة أخرى، مالين من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة عند الهولندي، يبحث عن التقدم لكن أنطونيو روديغير، رادت المحاولة مرة أخرى إلى الجهة اليمنى لمصلحة نادي روما، لكن بعد ذلك العودة عند بيسيلي وحارس المرمى جوليني. جوليني يلعب كرة تصل عند البرازيلي ويسلي، من جديد عادت مرة أخرى عند جوليني، يبحث عن من جوليني، يجد في الجهة اليمنى هذا اللاعب البديل الذي دخل في شوط المباراة الأول بيسيلي. تغيير الاتجاه اللعب، انطلاقة تأتي عن طريق الأرجنتيني مولينا، مولينا يلعب كرة على مشارف في منطقة الجزاء، الله الله على كرة وعلى محاولة، لكن بعد ذلك القرار يأتي بوجود لمسة يد، لمسة يد على مولينا هذه الكرة، والتمريرة ما بين اللاعب الهولندي مالين وما بين مولينا، ما بين مالين ومولينا، مالين ومولينا، ثم قرار لتكسيه يعلن من خلاله عن وجود خطأ لمصلحة ريال مدريد. ريال مدريد يتأخر إذن في شوط المباراة الثاني بهدف يأتي عن طريق دونييل مالين. مالين 6 أهداف في 6 مباريات في بطولة الدوري، صدارة هدافين الكالتشيو. هنا من أجل سكوديتو منتظر غائب منذ سنوات وسنوات، يرى جمهور نادي روما بأن التوقيت مرة أخرى بات حاضرا. نعم بات حاضرا. 2001 آخر ألقاب روما بذلك الجيل 83 كانت عن طريق القائد التاريخي أيضاً أغوستينو بارتولومي الذي قاد روما للعودة والتتويج بلقب بطولة الدوري بعد غياب استمر 40 عام. 40 عام بارتولومي قادهم للدوري ولنهائي الأبطال. كرة بمحاولة، محاولة لمصلحة الريال، ريال من أجل عودة، سقوط في أرضية الميدان، عادت في الجانب المقام المرتدة لمصلحة نادي روما. الآن انطلاقة من الجهة اليمنى، رحلة البحث عن ثالث الأهداف، قتل المواجهة، قتل المواجهة، قتل المواجهة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يسجل من جديد والهدف يلغى بداعي التسلل، يلغى بداعي التسلل. وسنتأكد بتقنية الفيديو بينما يحتج الآن، يحتج الآن. هذه الكرة اختصب، اختصب الهدف. اسمعوا إلى ضجيج الأولمبيكو، اسمعوا إلى ضجيج الأولمبيكو. تأكدوا من عودة روما، فتحت أبواب العاصمة، يا لها من ليلة ويا لها من عودة، يا لها من عودة إلى ليالي الأبطال هنا في العاصمة الإيطالية وأمام ابن عاصمة الإسبان. يأتي الهدف الثالث مع تبديلات حاضرة الآن على مستوى تشكيلة ريال مدريد. فينيسيوس يترك أرضية الميدان، و ايضا هنالك اللاعب اللي هو دومفريس، دومفريس ايضا هو الاخر يترك ارضيه. شوف راح يجيب فالفيردي في مركز الظهير الايمن، راح يجيب فالفيردي في مركز الظهير الايمن في اللحظات المتبقيه قبل نهايه احداث هذا اللقاء. الوضعيه الحاضره الان في التبديلات التي سجلها جوزيه مورينيو خلال اللحظات القليله الماضيه، سحب فينيسيوس وهو أمر منطقي جدا، ودفع بأردا جولر، واللاعب الآخر يبدو البرازيلي أندريك. نعم يبدو البرازيلي أندريك يدخل إلى أرضية الميدان. كرة فيها محاولة وصافرة وخطأ. البرازيلي صاحب 21 سنة، الرجل الذي لعب لقاء وحيدا فقط هذا الموسم أمام نادي إلتشي، لعب في 4 دقائق. يدخل إلى أرضية الميدان الآن والتبديل يأتي، وأيضا دومفريس يترك أرضية الملعب، واللاعب التركي أردا جولير يدخل إلى أرضية الملعب بديلا لدومفريس. وفالفيردي سيذهب إلى الجهة اليمنى ظهيرا أيمن من خلال ما تبقى من أحداث هنا في هذه المواجهة. لا والله فالفيردي اللي مغطي على التسلل، فالفيردي هو اللي مغطي على التسلل، وبالتالي هدف سليم لمصلحة نادي روما، هدف سليم لنادي روما. كرة فيها بطاقة صفراء على القائد جيانلوكا مانشيني. ربع ساعة أولى مرت. جولير على التنفيذ من أجل فتح أبواب العودة داخل منطقة الجزاء. عادت من جديد تسديدة فالفيردي تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى 60 دقيقة. ما أدري إذا في وصف ممكن أن يطلق على ما يقدم ريال مدريد في مباراة اليوم أكثر من أن الفريق سيء. ممكن واحد يقول لي شنو الوصف الأنسب لما شاهدناه في 60 دقيقة من شوط المباراة الأول حتى بعد الهدف. الهدف يدوب أخفى بعض العيوب اللي موجودة في تشكيلة الريال، لكن في الجانب المقابل أيضا يجب أن لا نغفل عن ما يقدم روما في مباراة اليوم ومن خلال أحداث هذا اللقاء وفي هذه المواجهة في 60 دقيقة الماضية. دائما ما كان الطرف الأفضل ودائما ما كان الأكثر وصول والأكثر خطورة، سجل 3 وأضاع أكثر من فرصة كان بالإمكان أن يحقق من خلالها رقما أكبر على مستوى عدد الأهداف. كرة تعود عن طريق كوكوريا، أبعدت، عادت مرة أخرى إلى ديوماندي إلى منطقة الجزاء من أجل العودة من جديد، لكن حارس المرمى غوليني يتصدى لكرة كيليان مبابي ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل بعد ذلك إلى ركلة ركنية. سيضغط الريال بكل تأكيد من أجل عودة في مباراة اليوم، وسيواصل الحضور من أجل استعادة لمكانة تاريخية. لم نعتد على رمي المنديل، هكذا يرددون وسيبقون يرددون. كرة تأتي عن طريق ديوماندي، لكن المحاولة إلى خارج الملعب والكرة إلى ركلة مرمى. ريال الجولة القادمة في الدوري راح تكون أمام أشبيلية في غياب فينيسيوس، لأن رسميا صدرت العقوبة على فينيسيوس وغيابه سيكون لأربع مباريات. أمام أشبيلية، برشلونة، ريسينج وبالنسيا، هذه المباريات الأربعة التي سيغيب عنها فينيسيوس في بطولة الدوري. عموما أجرى تبديلين الآن، ماتياس سولا وجانلوكا مانشيني تركوا أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية هنا في هذا اللقاء. غاسبريني الآن دفع بمين؟ غاسبريني في هذه الأثناء دفع بالإيطالي الرقم 7، والحديث عن بيليغريني. بيليغريني يدخل إلى أرضية الميدان، وأيضا هنالك حضور للاعب الأرجنتيني، والحديث عن باليردي، ليوناردو باليردي المعار من نادي مارسيليا إلى تشكيلة نادي روما. تذهب شارة القيادة إلى بيليغريني بعد خروج اللاعب مانشيني. بيليغريني يحمل شارة القيادة الآن بعد خروج مانشيني، ويحمل هم الوصول إلى النهاية بنقاط المباراة 3 وبهذا الانتصار الكبير. تعود من جديد المحاولة في وسط الميدان لمصلحة نادي روما. قلت ريال مدريد الفترة القادمة أشبيلية بعدها مواجهة نادي لايبزيغ في الأبطال، بعدها برشلونة في الأسبوع 10 من منافسات بطولة الدوري. لم أجد في حياتي خلال السنوات الماضية منذ بداية متابعة الكلاسيكو ومتابعة الدوري الإسباني حتى مع برشلونة 2009-2010، لم أجد خوفا من جماهير ريال مدريد من الكلاسيكو مثل ما هو موجود حاليا في هذا الوضع ومن خلال هذه الأيام. كرة بمحاولة في الجهة اليسرى لمصلحة نادي روما، عرضية أبعدت لكن راية موجودة، والتسلل موجود، التسلل موجود على اللاعب البديل، والحديث عن رودريغو مورا اللاعب البرتغالي رودريغو مورا. لازال روما يمتلك تبديل، بينما في الجانب المقابل أيضا لازال مورينيو يمتلك 3 تبديلات على تشكيلته قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. نلعب في الدقيقة رقم 20، روما يتقدم بثلاثية. كرة بمحاولة مرور لكنها اصطدمت، تحولت إلى خارج الملعب. هنا أندريك اللاعب البديل، كما ذكرت لقاء وحيد فقط هذا الموسم لأندريك نزل من خلاله بديلا أمام إلتشي في بطولة الدوري، اليوم يعود للظهور في دوري أبطال أوروبا في مواجهة نادي روما. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، هذا أندريك ذهب معارا في الموسم الماضي. ينطلق الآن, يدخل الآن, يدخل الآن, وهو اندريك. اندريك اندريك كان بالإمكان أن يكون التعامل بشكل أفضل. حكم المباراة لتكسيه أشار باستمرارية اللعب وأشار إلى عدم وجود أي قرار وعدم استحقاق اندريك لركلة جزاء. عادت بأقدام ديوماندي. ديوماندي يحاول مر تقدم وصل هذه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبعدت من أمام ديوماندي. بارقة الأمل الوحيد القادر على المقارعة والوصول بالإمكانيات والحضور ديوماندي الصغير أمل الريال في السنوات القادمة. هو من أبعدت الكرة من أمامه, عادت عن طريق تشواميني في وسط الميدان, يلعب كرة تصل إلى كيليان مبابي. كيليان مبابي, كيليان مبابي مر تقدم سدد. لا لا لا لا, الله على تصدي يأتي من جوليني, الله على رغبة جات عن طريق كيليان. لازلنا في الملعب, لم تحسم الأمور بعد ولم تنتهي المواجهة بعد, لم تنتهي المواجهة بعد. كرة قوية جدا كانت عن طريق اللاعب كيليان مبابي, وبعد ذلك تصديات من جوليني والإبعاد والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. عادت الكرة مرة أخرى, لا زالت مستمرة وقائمة. هنا ثلاثية روما, أولا بيقطع

تصل إلى الأسباني ماريو هيرموسو. واجهة خاصة جدا لهيرموسو، لاعب الذي عانى كثيرا أمام ريال مدريد في السنوات الماضية عندما كان لاعبا مع أتلتيكو. اليوم يجد نفسه متقدما بثلاثية مقابل هدف في هذا اللقاء. روما يفرض إيقاعه وأسلوبه، الأمر الذي يثير الكثير الكثير الكثير من ردة الفعل الإيجابية بالنسبة للجماهير. مالين مرة أخرى كرة طالت وصلت سهلة عند حارس المرمى تيبو كورتوا. تمريرة جميلة جدا كانت عن طريق البرتغالي اللاعب رودريغو مورا. بعد ذلك طالت عادت مرة أخرى، خطيرة جدا من أجل التقليص، من أجل التقليص. نعم دائما وأبدا يأتي، دائما وأبدا يأتي، لكن القرار بوجود التسلل، القرار بوجود التسلل. هذه الكرة، هذه المحاولة وهذه اللقطة، وسنعود للتأكد، سنعود للتأكد مرة أخرى إذا ما كان متسللا أو لا. سنعود للتأكد. الهدف لو احتسب سيعود ريال مدريد بكل تأكيد، سيعود الريال بكل تأكيد إلى هذه المواجهة. هنا الخطأ لمصلحة من؟ إذا فيها تسلل فهو تسلل على مبابي. الخطأ لريال مدريد كيف؟ ننتظر قرار حكم المباراة. نعم التسلل موجود وركلة حرة غير مباشرة. وقبل التسلل كان في خطأ لريال مدريد أعطى فيه الحكم أفضلية، أفضلية. تعود المحاولة من جديد، ديو ماندي يحاول من الجهات اليسرى، ولكن بعد ذلك التدخل يأتي والبطاقة الصفراء أيضا تظهر من جديد، تظهر هذه المرة على يبدو البرازيلي فيسلي. نعم هنا الالتحام ما بينه وما بين ديو ماندي، وبالتالي قرار سليم من حكم المباراة وبطاقة صفراء مستحقة على اللاعب البرازيلي فيسلي الحاضر أمامنا. هذا الرجل صاحب 23 سنة لاعب المنتخب البرازيلي الذي ينتظر مرة أخرى العودة إلى تشكيلة سيليساو. كرة إلى صافرة وخطأ. أردا جولر المتخصص بتنفيذ الكرات الثابتة هو من سيلعب المحاولة القادمة لمصلحة ريال مدريد. روديغير، إبراهيم كوناتي من الأسماء التي تتواجد في منطقة الجزاء، بينما يجري الريال ثالث تبديلات. تشواميني يترك أرضية الملعب، وبرناردو سيلفا هو اللاعب الذي يدخل إلى أرضية الميدان في اللحظات المتبقية قبل نهاية الأحداث. ملعوبة المحاولة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى عن طريق كوكوريا. لمسة إلى أردا جولر في الجهة اليسرى، الآن محاولة لتغيير اتجاه اللعب مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى عند جوليني. هذا مورينيو، مورينيو تحدث وذكر بأن مواجهة جاسبريني واحدة من أكثر المباريات تعقيدا، تعقيدا. هكذا هو الأمر بالنسبة لجوزيه مورينيو، اليوم يتأكد ذلك في أرضية الملعب هنا من خلال أحداث هذا اللقاء. وغاسبريني يتفوق على مورينيو حتى اللحظة بثلاثة أهداف مقابل هدف. مالين يحاول التقدم، الكرة تبعد إلى خارج الملعب عن طريق فالفيردي، تصل إلى رمية تماس، عادت من إبراهيم كوناتي إلى البديل برناردو سيلفا، يبحث عن مساندة برناردو. ينطلق كوكوريا من الجهة اليسرى، لكن أيضا التمريرة تصل إلى روديغير. يبحث الريال عن عودة في اللحظات القليلة القادمة على أمل بعد ذلك تعديل النتيجة. نعم لكن المهم أن يأتي هدف في اللحظات إذا ما أراد الريال العودة في 10 دقائق قادمة. روما إذا ما أراد إنهاء الأمور فهدف في الدقائق القادمة يعني رسميا نقاط المباراة الثلاث والانتصار ومواصلة المشوار والحضور الكبير. لكن حقيقة، حقيقة وصولا عند الدقيقة 72 لم يقدم ريال مدريد ما يستحق عليه الخروج بنقطة من خلال أحداث هذا اللقاء، بينما قدم روما كل ما يلزم للحصول على مهر هذه المواجهة، أو قدم المهر للحصول على 3 نقاط المواجهة. كرة تبعد في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى لمصلحة إيفان إنديكا.

0: انديكا اماميه تصل الى رودريجو مورا في الجهات اليسرى الان مولينا الى مورا في وسط الميدان البرتغالي وتغيير اتجاه اللعب عن طريق القائد بيليغريني لازالت مستمره وقائمه تحولت الى خارج ارضيه الميدان طالت وصلت الى رمية تماس تلعب بشكل سريع مدريد من اجل عوده يبحث برناردو سيلفا الى البديل التركي الاخر اردا جولر لمسه بعد ذلك الى ديوماندي محاوله ابعدت من امام بيلينغهام وصلت الى مالن تقدم مالن اماميه منطقه الجزاء في داخل المنطقة تسديدة تأتي لكن عند حارس المرمى تيبو أوكورتوا سيطر على كرة اللاعب رودريجو مورا يعيد المحاولة من جديد لمصلحة ريال مدريد الآن هنا في وسط الميدان أمامية الكرة إلى البرازيلي أندريك أبعدت من أمامي أندريك عادت مرة أخرى لمصلحة ذئاب العاصمة الإيطالية روما الأجواء قبل بداية المواجهة كانت تعطيك ذلك الانطباع لأن هذه ليلة احتفالية بالنسبة لنادي روما وجماهير نادي روما كل ما يدور حول المباراة وملعب المباراة وقبل اللقاء كان يعطي هذا الانطباع نتائج الفريق في الفترة الماضية ووضعية الريال أيضا كرة تعود في الجهات اليمنى عن طريق القائد فالفيردي لمسة بعد ذلك تصل إلى إبراهيم كوناتي أمامية لكن تغطية وإبعاد مالين في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة تعود مرة أخرى إلى الحارس تيبو كورتوا أردا جولر ماركو كوريا ريال مدريد عن طريق إبراهيم كوناتي محاولة تصل إلى فالفيردي يلعبها إلى كليان من داخل منطقة الجزاء عرضية لمصلحة ريال مدريد وبعد ذلك التصدي من حارس المرمى جوليني تصدي يأتي من جوليني تدخل على باليردي في هذه الكرة وهذه المحاولة في الالتحام ما بينه وما بين بيلينغهام سقط على إثره الاثنين في أرضية الملعب شوف شوف شوف المرور اللي كان بشكل رائع جدا عن طريق اللاعب رودريجو مورا مر بطريقة مثالية جدا وبعد ذلك قدم كرة الهدف الثالث بينما هنا تمريرة أيضا كانت رائعة جدا لكن حكم المباراة ألغى هدف كيليان مبابي مبابي ربما الكثير من الأسئلة حول فاعليته من ناحية التغطية الدفاعية والعودة للمساهمة لكن دائما أرقام المسجلة أهداف التي يسجلها تعطي ذلك الانطباع بأن دائما يقدم الخدمة المطلوبة إلا في بعض الجوانب مرتدة لمصلحة روما فرصة من أجل قتل المباراة بيليغريني يسدد لكن كرة تعالت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب كرة كانت عن طريق بيليغريني وكرة القائد لورينزو صاحب 30 سنة ابن روما موسمه 10 مع الفريق قادما من ساسولو لعب كرة على تحولت إلى خارج أرضية الميدان وصلت إلى ركلة مرمى كارلوس إسبي اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء صاحب 21 سنة لاعب نادي ريال مدريد هو من يستعد للنزول الآن كرة تصل عن طريق اللاعب دونييل مالين إلى وسط الميدان عند البرازيلي بيسلي لمسة بعد ذلك بتغيير اتجاه اللعب بيسلي إلى عودة محاولة بأقدام ماريو إرموسو يلعب إلى إيمان إنديكا وهنالك كاريراس أيضا هو الآخر يستعد للنزول محاولة لمصلحة نادي روما تغيير الاتجاه اللعب بالكامل وصلت عبنا أقدام اللاعب مولينا عودة بالمحاولة إلى بيسيلي الآن تسديد تأتي تصطدم وتعود من جديد هنا من بيليغريني إلى البرازيلي بيسلي يتقدم يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد الكرة والمحاولة الماضية وكرة الكرة بعد ذلك في انطلاقة تأتي عن طريق إندريك. إندريك من الجهة اليمنى الآن محاولة لمصلحة ريال مدريد. إندريك يتوغل يتقدم يدخل منطقة الجزاء يلعب كرة عرضية ومواطنة في المكان المناسب. فيسلي في المكان المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى. طيب الشويتين هذول اللي لعبهم إندريك كان فيهم فعال أكثر من فينيسيوس. شويتين اللي لعبهم إندريك كان فعال أكثر من فينيسيوس. وما بين دكة البدلاء والقائد فرانشيسكو توتي في المدرج هنا يأتي الأمل ويعود الظهور مرة أخرى. توتي سجل كما ذكرت في شباك ريال مدريد عموما كرة إلى صافرة موجودة وخطأ يأتي هذه الأثناء لمصلحة ريال مدريد. إسبي دخل وكاريراس أيضا هو الآخر دخل إلى أرضية الملعب. كرة بمحاولة ملعوبة رأسية تأتي على العارضة وعادت مرة أخرى تصل إلى ركلة ركنية الآن من جديد لمصلحة ريال مدريد على يسار حارس المرمى جوليني. 12 دقيقة أخيرة متبقية قبل نهاية الأحداث. لا القرار يأتي ركلة مرمى لا وجود لركلة ركنية. كرة الماضية اصطدمت في بيلينغهام وتحولت إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى عند جوليني. تعود المحاولة مرة أخرى سيطر عليها الحارس بيير لويجي جوليني حافظ على نظافة شباكة أمام كومو. كومو بالمناسبة خسر قبل بداية أحداث هذا اللقاء. نتائج الأندية الإيطالية ليست كما ينبغي على مستوى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في هذه النسخة وبالتالي الكثير من العمل منتظر. وهذا الانتصار لو تحقق اليوم على حساب ريال مدريد فسيكون روما صاحب النتيجة الأبرز ما بين كل أندية إيطاليا بعد مضي جولتين. نعم بعد مضي جولتين حدثنا عن الجولة الأولى التي خسر فيها إنتر خارج الديار وتعادل فيها نادي روما خارج الديار أيضا هو الآخر. والحديث كان أيضا عن كومو الذي حقق انتصارا بارزا على حساب أربي لايبزيغ. نابولي خسر في الجولة الأولى وعاد وخسر في الجولة الثانية. إنتر خسر كومو خسر روما الآن يتقدم في طريقه لتحقيق انتصار آخر وأول في هذه الجولة. إرموسو يترك أرضية الميدان وآخر البدلاء على مستوى تشكيلة المدرب جاسبريني يدخل إلى الملعب اليوناني كونستانتينيوس كولياراكيس هو من يدخل إلى أرضية الملعب. كرة بمحاولة صافرة موجودة وخطأ لمصلحة إيفان إنديكا هذا الاستلام من إسبي داخل منطقة الجزاء ومحاولة بعد ذلك على العارضة تحولت إلى خارج أرضية الميدان تصل إلى رمية ركلة مرمى. 9 دقائق مشاهدينا متابعينا عبر قنوات بي إن سبورتس متبقية قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. روما يتقدم بثلاثية مقابل هدف. كرة إلى خارج الميدان عودة إلى كورتوا أمامية عن طريق الحارس البلجيكي استلام من إيفان إنديكا تغطية من كوناتي وعودة بالكرة لريال مدريد عن طريق أردا جولر. جولر يبحث عن عرضية تغيير الاتجاه اللعب لكن بيلغريني يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية على يمين حارسي المرمى جوليني. تلعب بشكل سريع تصل عن طريق أردا جولر لا زالت مستمرة رأسية خطيرة جدا. البديل ناجح لموري، لكن رايو تسلل، رايو تسلل يلغى الهدف. هذه الكرة، هذه المحاولة، شوف راسية مين، راسية مين، راسية اندريك، لا لا لا لا، سيعود سيعود سيعود، راسية اندريك تصدي جوليني، متابعة اسبي، لا وجود فيه على التسلل، اسبي يقلص الفارق، كارلوس من جديد البديل الناجح لريال مدريد وللمدرب مورينيو. إذا ما عاد الريال فاسبي دائما، وإذا ما استمر مورينيو فأحد أسباب استمراريته هو اسبي، سيعتمد، نعم سيعتمد، نعم. وريال مدريد يقلص الفارق الآن، يقلص الفارق عن طريق كارلوس اسبي، متابعة في غاية الروعة، ونهاية في شباك روما تعطي ريال مدريد هدف تقليص الفارق، راسية من اندريك على ما قل في دقائقه القليلة، قدم هجوميا أكثر مما قدم فينيسيوس، كرة لا وجود فيها للتسلل، يأتي هدف التقليص 3-2 لتشتعل المواجهة في لحظاتها الأخيرة. كرة بمحاولة ملعوبة لمصلحة ريال مدريد، سيقاتل الريال من أجل هذا اللقاء وعدم الخسارة، سيقاتل فيما تبقى من أجل عدم الخسارة أولا وعلى أقل تقدير، ثم بعد ذلك قد يفكر فيما هو أكبر. لو فرط روما في هذا اللقاء ستكون مشكلة كبيرة. كرة تعود إلى كوليني، أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. بدأت الجماهير ريال مدريد، بدأ الأمل يعود مرة أخرى للجماهير في مدرجات ملعب الأولمبيكو. نعم، بدأت الآمال تعود مرة أخرى. كاريراس ينطلق، كاريراس يتقدم، وبعد ذلك التدخل من فيسلي والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية هذه انطلاقة كاريراس من الجهة اليسرى، والمحاولة بعد ذلك فيها تدخل وإبعاد إلى خارج أرضية الميدان، ركلة ركنية من جديد. أردا جولير، أردا جولير على تنفيذ اللقطة والمحاولة القادمة لريال مدريد، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، يعود اندريك فيعود الريال، يعود اندريك فيعود الريال، يرتقي البرازيلي من جديد، يضرب ويسجل، يعدل، الله الله الله، نتيجة لريال مدريد. بدلاء مورينيو يعودون بالمواجهة 3-3 3-3. أي عودة هي التي يسجلها البرازيلي؟ اندريك، اندريك، اندريك من جديد، فرصة أخيرة من أجل الثالث الآن، من أجل الثالث الآن، محاولة تعود عن طريق اللاعب الفرنسي كيليان، وبعدت من أمام مبابي، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس تلعب بشكل سريع، تصل عن طريق أردا جولير، جولير بمحاولة في الجهة اليمنى، كان خلف الركنيتين واندريك خلف الراسيتين، خلف الراسيتين، محاولة جديدة من أمام البرازيلي، هي مشكلة، خلاها تجي ركنية وتتسهل من الركنيات يا جولير، تتسهل من الركنيات يا أردا، ساهم هو الآخر في الهدفين. عاد ريال مدريد، سجل ريال مدريد بكبرياء ليالي الأبطال وبمكانته التاريخية في هذه البطولة، يرفض الاستسلام، يرفض الاستسلام، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مرت وبجوار القائم عدت، بجوار القائم عدت، بردا على شباك روما، سلاما على مرمى الأولمبيكو، إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى من الكرات الثابتة من الركنيات. العمل كبير لريال مدريد، الجالروسي استعادوا المواجهة لكنهم فقدوها الآن بالتعادل. كانوا قريبين بهدف أيمن إلى أن جاء إندريك وساهم في عودة الريال، والمواجهة لم تنتهي بعد في لحظاتها الأخيرة، تحمل الكثير من المتعة والإثارة والتشويق هنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان. ومعكم ننتظر ما يمكن أن يكون حاضرا في قادم لحظات هذا اللقاء. تعود المحاولة عن طريق إيفان إنديكا، تراجع روما، رغبة الريال كبيرة جدا. عادت الكرة من جديد لمصلحة رودريغو مورا، مورا إلى محاولة عن طريق مولينا، مولينا إلى مورا، مورا إلى مولينا، يبحث عن عودة ومساندة، يعيد الكرة والمحاولة بعد ذلك عند البديل الآخر. والحديث هنا عن اللاعب اليوناني كوستانتينيوس، من دخل في شوط المباراة الثاني عن طريق استبداله بيرموسو. لمسة محاولة عند البرازيلي ويسلي، ويسلي إلى بيليغريني، بيليغريني الآن يبحث عن من، لازالت مستمرة وقائمة لمصلحة أصحاب الدار على أرضية ميدانهم، يريدون استعادة أفراح هذه الليلة. نعم، استعادة الأفراح بعدما كانوا قريبين من نتيجة المباراة. كرة إلى مالن، مالن إلى اللاعب البرتغالي مورا، إلى مالن، وبعيدة المحاولة لازالت مستمرة وقائمة. برناردو، برناردو خرج بشكل رائع جدا وبطريقة مميزة جدا، والكرة بعد ذلك فيها صافرة موجودة. وخطأياتي على بيليغريني، خطأياتي على بيليغريني، خطأ على بيليغريني، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء. تعود المحاولة عن طريق فيدريكو فالفيردي، فالفيردي في الجهات اليمنى، إندريك أمامية لكن رأسية وإبعاد في التوقيت المناسب. لمسة بالخطأ عن طريق ملن، عادت إلى بيلينغهام، أمامية من جود، اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، اصطدمت في مارتن ديرون وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. شوف هدف التعادل عن طريق إندريك. الله يا برازيلي، الله الله يا برازيلي، الله. أبقى مورينيو على قيد الحياة، نعم أبقى مورينيو على قيد الحياة، لأن الريال عاد بفضل تغييرات مورينيو، والآن قد يكسب نقاط المباراة، قد يكسبه. هي الكبرياء، نعم وهي شخصية البطل، هي شخصية البطل، لا تجدها إلا في جينات ريال مدريد. روديغر وفي مرمى فريقه السابق يسجل. أنطونيو عاد، أنطونيو عاد، والريال سجل هدف التقدم والانتصار. هذه اللقطة، هنا المحاولة، هنا الهدف، هنا الهدف. روديغر أعادهم بجينات الأبطال وبذكريات الريمونتادا وبالكثير من الكبرياء. لا يسقطون، لا يسقطون، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أي ليلة في الأولمبيكو، أي ليلة في أولمبيكو، ريال مدريد يقلب الأمور ويسجل ويتقدم ويعود، يعود ريمونتادا للتاريخ يا ريال. هكذا اعتدنا وهكذا اعتدتم، هم ملوك هذه اللعبة وهم سيدوا هذه البطولة. نعم هم سيدوا وأسيادوا وزعماء، ومركزهم دائما ألا يرموا المنديل وألا يستسلموا. المحاولة مستمرة وكليان سدد، خلاص. هل هنالك جنون آخر؟ هل هنالك جنون آخر؟ أم ماذا ينتظرنا في هذا اللقاء؟ ماذا ينتظرنا في هذا اللقاء؟ كنت أتحدث بأنهم عادوا بفضل تبديلات مورينيو. نعم إندريك ساهم في بقاء مورينيو، ساهم
1: في بقاء مورينيو. لكن الآن الوضع تغير والاسم تبدل والريال عاد ووصل إلى الانتصار الثاني وتعادل مع من جمعوا النقاط الكاملة في الجولتين الأوليتين. تعود المحاولة لنادي روما في لحظات الوقت بدل الضايع أمامية عن طريق إيفان انتيكا, لمسة إلى رودريجو مورا, المحاولة مستمرة والإبعاد يأتي والتسديدة موجودة والتغطية حاضرة والقائد يتدخل وفالفيردي إلى خارج الملعب, رمي التماس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع. خمس دقائق أضاف الفرنسي فرانسوا لدوكشيه على أحداث شوط المباراة الثاني. سجل الريال في الدقيقة 90. يبحث روما عن محاولة من أجل استعادة نقطة بعدما كان قريبا من الثلاث, يريد واحدة بعدما كان قريبا من انتصار, يريد تعادل بعدما كان قريبا من احتفال. ومورينيو استعاد الأمور وقلبها لمصلحته. كارلوس إسبي قاد الريمونتادا في الشوط الثاني وراسية إندريك أعادت الأمل بشكل كبير, وروديغير نجح في تحقيق انتصار وفوز وتقدم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. يا لها من مواجهة ويا له من لقاء. الفرحة الآن لجماهير ريال مدريد, الفرحة لجماهير ريال مدريد والاحتفالات هنالك في العاصمة روما, والعودة بهذا الانتصار معنويا مهم, معنويا مهم, وأيضا بالنسبة لريال مدريد مهم جدا قبل الاستحقاقات القادمة. كرة بمحاولة وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى, ركلة مرمى, خلصها روديغير عادت من جديد. كولوسيوم كان ممكن أن يكون مكانا لاحتفالات كبيرة اليوم بالنسبة لجماهير نادي روما. ونافورة تريفي كان ممكن أن تشهد سهرا حتى الصباح, لكن الوضع اختلف الآن بعد قلب الأمور. هي جماهير ريال مدريد التي ستتجه إلى ذلك الكولوسيوم الأشهر في العالم, واحد أبرز معالم السياحة على مستوى الكرة الأرضية هنالك في العاصمة الإيطالية روما. آخر اللحظات, آخر الثواني قبل نهاية الأحداث. بيليغريني هنا يسقط في أرضية الميدان صافرة من حكم اللقاء, وخطأ يأتي لمصلحة نادي روما, خطأ لمصلحة نادي روما قريب جدا من وسط الملعب. كرة بعيدة الآن, صافرة النهاية الآن, أطلقها حكم المواجهة الدولي الفرنسي فرانسوا لوتكسييه, أعلن من خلالها انتصارا كبيرا رائعا في مواجهة تاريخية على أرضية ميدان روما بعد عودة استغرقت 7 سنوات منذ آخر انتصار أو منذ آخر مباريات روما على ميدان. ريال مدريد عاد وقلب الطاولة وحول الأمور لمصلحته بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. مبروك لمحبينا وعشاقه, شكرا لكم على هذه المتابعة, نلتقي بحول الله في مواجهات أخرى قادمة إلى أن يتجدد الموعد. دمتم بحفظ الله ورعايته, إلى اللقاء.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Finna make history, turn this pain to energy.

0: Now, tune to Radio Delta.
1: I love it.
2: Radio Delta. Radio Delta.
3: قلت له لا تبيع الجمل من قبل حلة يهاب الطرب.

أيها الشادي، أيها الشادي الذي أسمعني من رواة الفن أسنى صوري، لك شكري، لك شكري، لك شكري، لك شكري. أنت قد أنسيتني قسوة الدهر وظلم القدر، إنما رفقا، رفقا، رفقا بقلب شاعر يتلاشى، يتلاشى، يتلاشى، يتلاشى عند قرار.

0: يرسلون الدار دار ولك عندهم
1: يا مرحبا الدار.